0: الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المشرقة.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
2: لو سمحت عطني 360 بارد.
3: الغالي انا قهوة عمانية.
4: اما انا بطلب ماتشا لاتيه.
5: سوالف الكافيه، ضيوف في برواز، ومواضيع رياضية، ابداعات شبابية واكثر. هلا كافيه من الاحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء على هلا اف ام.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: وعني وعن أخباري
1: يوم انشدوا عني وعن أخباري
0: من الباطن اللي تشرح الصدرين يا ناشد عني
2: وعن دياري.

تسمعوني في خط الباطنة على الترددات 101.3 و102.7 هلا اف ام، مزاجك بالعربي، فهد السعدي.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: ما نرقيه في شبكات الصرف الصحي لا يختفي، بل يمتد تأثيره ليؤثر على صحتنا وبيئتنا. لذلك احرص دائما على التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال، آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.

اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
1: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: الباطنة على 101.3 و102.7.
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
2: تعبت من كثر ما اطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة اقولها لك الف مرة. اذا في يوم عطيت ظهري مستحيل ارجع.
3: مثل الحلم، مثل الحلم.

0: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: قم بإدارة حساباتك البنكية في أي وقت ومن أي مكان مع تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو عبر الإنترنت من ميثاق. حول المبالغ، حدث البيانات الشخصية، افتح حسابات أطفال، ادفع الفواتير، أدر بطاقاتك واستفد من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط. تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
3: وينك مختفي؟
4: في دبي.
3: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
4: والله مضطني جواز الامارات من اريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيره.
5: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الامارات من اريده، خليك معاهم حتى وانت مسافر. اشترك الان، تطبق الشروط والاحكام. اريده، طور عالمك.
6: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: اليوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: تتوفر مراكز خدمة جي تور في عدة مواقع في سلطنة عمان، مع خدمة المساعدة على الطريق لضمان حصولك على المساعدة أينما كنت. اتصل الآن على 246-0555.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1، طريقك إلى نمو الأعمال.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: الرحلة المباشرة والترانزيت.
2: الرحلة المباشرة توصلك إلى وجهتك دون الحاجة إلى تغيير الطيارة، بينما تتطلب رحلات الترانزيت أنك توقف في مطار آخر قبل لا تكمل رحلتك. اختيار النوع المناسب يعتمد على الوقت والتكلفة وتفضيلات المسافر.
3: معلومة على الطير تسمعوها على هل

0: خدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
3: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
4: ليش يعني هلا بلس؟
3: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش.
5: باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
6: ريحة قهوة وطاقة جديدة ليومك مع مكالمة طمنك.

البنون معايا؟ حافظينها؟ يلا قولوا قولوا فرحوني، هديتي بنتي لولو أستاهل. يلا قولوا وش ذكرك

0: العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
2: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف

0: Abor abor mari cai
1: da mes da de mes me
0: asamoa baby abata abata abata.
2: إيش هي البرامج اللي تقدمها الجمعية؟ الجمعية هدفها تطور الطفل من كل النواحي وتركز على المهارات الحركية عشان الطفل يتحرك ويمشي بشكل أفضل، المهارات اللغوية نساعده كيف يعبر عن نفسه ويتكلم بوضوح، والمهارات الاجتماعية كيف يتعامل مع الناس اللي حوله ويبني علاقات.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: كنت يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار. خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: تجنب ملامسة الأعمدة أو الصناديق الكهربائية أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: لعملاء جيتور يمكنك الآن حجز موعد الصيانة بسهولة عبر الهاتف أو الواتساب، والاستفادة أيضا من شواحن السيارات الكهربائية في العذيبة، بالإضافة إلى خدمة الصيانة السريعة ومواعيد يوم السبت بالحجز المسبق فقط. الصيانة المنتظمة تساعد على اكتشاف المشاكل مبكرا وتقلل تكاليف الإصلاح وتحافظ على أداء السيارة وعمرها وقيمتها. اتصل الآن على الرقم 800-800-222.
4: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: الطموح، المستقبل والأحلام كلها تحتاج مكان فيه كل الخيارات، كل الإمكانات، ومكان تشوف فيه نفسك. نحن في جامعة صحار نشبه أحلامك ونحقق طموحاتك. سجل الآن

0: أحبك وانت تدري
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
2: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
3: خل أقول،
2: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
3: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
4: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
5: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو.

قولوا عشان خاطري قولوا لما قال قلبه ولا يهوى. عرفنا صوتكم حلو متأكدة

0: الله الله، احسنتوا، شكرا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: دراسة حديثة جديدة تكشف أنه المدير التوكسيك يقتل 840 ألف موظف سنويا. هذه طبعا بحسب منظمة العمل الدولية، فأنها حذرت الإجهاد والمضايقات وساعات العمل الطويلة تؤدي إلى مقتل 840 ألف بعد إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية. الضغوط تحول موظفين لمضطربين عقليا، لأن الكثير من الموظفين يموتون باضطرابات عقلية بعد الإجهاد وساعات العمل الطويلة والمضايقات ونقص المكافآت وانعدام الأمان الوظيفي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

0: خسرنا. يلا الجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
0: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

على صوت الصباح وعلى نغمة الحنين، ناخذكم في رحلة استثنائية مع أيقونة الفن.

0: الحين هو عمره في الأربعين، وريدها البنت عمرها 28، توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت، أضحك مع العامل مالي، يعني عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل أسبوع محمد بالثمر، والله العظيم هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمته صار، لكن ما بتقرأ صار الشيء.
2: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية، لازم كباسنجر تجلس مكانك، لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيح على الأرضية وتتعور بسببك إن نزل الطيارة.
3: السوالف ما خلصت وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر زديالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
4: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام.
5: شوية سوالف
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام، طيران السلام.

تعرضوا لا يشفى نهائيا، لكن يمكن التحكم فيه من خلال أدوية الاستنشاق اليومية التي تقلل من الالتهاب وتفتح الشعب الهوائية. في حالات النوبات الحادة يستخدم جهاز الاستنشاق الطارئ لتخفيف الأعراض بسرعة. الالتزام بالخطة العلاجية المحددة من قبل الطبيب يحميك من المضاعفات ويضمن حياة طبيعية. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

التبرع بالدم لا يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح إنسانا سنوات من الحياة. كن سببا في ابتسامة مريض.

0: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الفار شايفان
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شايفان.

الصيام المتقطع ما يناسب الكل، صحيح أنه قد يساعد بعض الناس على تنظيم الأكل أو تقليل الوزن، لكنه ليس خياراً آمناً لكل حالة صحية. مريض السكري مثلاً ممكن يتعرض لهبوط أو ارتفاع في السكر، خصوصاً إذا كان يستخدم الإنسولين أو أدوية تخفيض السكر. ومريض الكلى قد يتأثر أكثر بالجفاف أو اضطراب الأملاح، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة أو قلة شرب السوائل. لذلك الصيام المتقطع ليس مجرد نظام غذائي نبدأ من نفسنا، بل يحتاج تقييما طبيا إذا كان الشخص لديه مرض مزمن أو يستخدم أدوية منتظمة. وتفاصيل أكثر عن التغذية العلاجية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات،
4: كل

0: سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أفأم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة جميع حالات الجنف تحتاج إلى عملية جراحية. عندما يسمع البعض بتشخيص الجنف يعتقد مباشرة أن الجراحة هي الحل الوحيد، لكن الحقيقة أن معظم الحالات لا تحتاج إلى جراحة، ويعتمد العلاج على درجة الانحناء وعمر المريض ومرحلة النمو، وقد يشمل المتابعة الطبية أو الدعامة أو التمارين العلاجية المتخصصة.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: والفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه، تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الفار شيطان
0: يا حي من جاذ فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيطان.

0: abor abor mahadikai
1: da mesta de mes me
2: asamwa baby abata abata abata.
3: تتوقعوا إيش دور الجمعية العمانية المتلازمة داون لدعم الأهل؟ الجمعية ما تهتم بالطفل بس، حتى الأهل لهم نصيب كبير من الدعم. يدربوا أولياء الأمور كيف يتعاملوا مع أطفالهم في البيت، توعية الأسرة وتثقيفهم عن الحالة، يخلوا الأهل يشاركوا في الخطط العلاجية عشان يكونوا يد واحدة مع الجمعية.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
2: أنا أحب أنا أبقى.

كلنا نعرف أن الدقائق الأولى بعد ظهور علامات الجلطة الدماغية قد تغير النتيجة بالكامل، وفي قاعدة بسيطة تساعدنا نتعرف على أهم الأعراض بسرعة، والكلمة المفتاحية هي كلمة FAST باللغة الإنجليزية. كلمة FAST تتكون من 4 أحرف FAST، وكل حرف فيها يرمز إلى علامة مهمة من علامات الجلطة الدماغية. F تعني face أو الوجه، فتعاين هل في ميلان مفاجئ في جهة من الوجه. A تعني arm أو الذراع، هل يقدر يرفع الذراعين أو في ذراع تنزل فجأة. S تعني speech أو الكلام، هل كلامه صار ثقيل غير واضح أو ما يقدر يتكلم بشكل طبيعي. T تعني time أو الوقت، لا تنتظر وتقول يمكن يتحسن، في الجلطة الدماغية كل دقيقة تفرق والاتصال بالطوارئ لازم يكون فورا. وتفاصيل أكثر عن الجلطات الدماغية والتدخل المبكر ستطرح في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2020.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: سموك.
1: في كل بيت هناك دعوة صادقة تنتظر فاعل خير. تبرع بسيط منك يصنع فرقا كبيرا على مائدة أسرة محتاجة. لا تستصغر الأثر. أرسل كلمة تبرع إلى 92247 عبر عمان تيل أو حمل تطبيق دائمة الآن وتبرع بسهولة. بنك الطعام دائمة، لأن الخير ما يوقف، وعمان دائمة بالخير.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
2: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية

0: أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM Happy Land فقط في مسقط جراند مول. MGM Happy Land، صيف ما له حدود.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: صعوبة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: فنيون مدربون من المصنع وتقنيات تشخيص متقدمة ومعايير جودة عالية تضمن التعامل مع سيارتك جيتور بخبرة واحترافية.
2: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1، طريقك إلى نمو الأعمال.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي بالعربي.
1: حمل تطبيق هلا أف أم.

0: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
1: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
2: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
3: الطموح، المستقبل والأحلام كلها تحتاج مكان في كل الخيارات، كل الإمكانات، ومكان تشوف فيه نفسك. نحن في جامعة صحار نشبه أحلامك ونحقق طموحاتك. سجل الآن.

0: ثلاثة أيام تجتمع فيها الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، يجتمعون في سلطنة عمان لمناقشة واحد من أهم ملفات المستقبل. أكبر تجمع مناخي في عمان، خبراء، صناع قرار، مستثمرون ومبتكرون، خلال ثلاثة أيام تناقش الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة، نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
3: اكتشاف التسريبات مبكرا يوفر المياه ويحافظ على كفاءة الشبكة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
6: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة.

0: من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة الجلسة الخاطئة تسبب الجنف. يعتقد البعض أن الجلوس بطريقة خاطئة أو الانحناء أثناء الدراسة هو السبب الرئيسي للإصابة بالجنف، لكن الحقيقة أن الجنف هو انحناء هيكلي في العمود الفقري، ولا توجد أدلة علمية تثبت أن الجلسة الخاطئة تسبب الإصابة به، وإن كانت قد تؤدي إلى آلام أو إجهاد مؤقت في الظهر.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: القطع الأصلية لسيارتك من جيتور تضمن الملائمة والأداء والسلامة وتساعد على تقليل الأعطال والحفاظ على الضمان وقيمة السيارة على المدى الطويل. شبكة مستودعات قوية توفر القطع الأصلية بسرعة مع مخزون مستمر للقطع الأكثر طلبا وتوريد القطع الخاصة بكفاءة.
3: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: 10 المساء على هلا FM.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: كل يوم يحتاج المرضى إلى وحدات دم جديدة.
1: لا تنتظر أن يطلب منك أحد.
0: كن المبادر.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

سريع مثل أواصر؟ اسمع هلا كافيه كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

0: المناخ يتغير ومعه تتغير طريقة تفكيرنا في الطاقة والمياه والاقتصاد وفي مستقبلنا. من هنا من سلطنة عمان يجتمع صناع القرار والخبراء والمستثمرون والمبتكرون لتحويل تحديات المناخ إلى حلول والأفكار إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع. أسبوع عمان للمناخ 2026 من هيئة البيئة، 3 أيام من الحوارات والحلول المناخية والابتكار والاستثمار، من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى الأمن المائي والاقتصاد الدائري ومستقبل أكثر استدامة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هيئة البيئة تستضيف أسبوع عمان للمناخ 2026 نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس، كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2200-9004.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: هل تبحث عن حلول تمويل مرنة؟ يقدم ميثاق خيارات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، صممت لدعم أهدافك بدءا من تمويل السيارات إلى التمويل الشخصي وغيرها من الحلول. تفضل بزيارة ميثاق اليوم واختر الحل الأنسب لك.
5: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
6: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
7: بابا عندي ميتينج أونلاين.
8: تكفى يا تاغراسي، عندي مكالمة مهمة.
5: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
9: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو فايب تي من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
5: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
9: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
10: نسرد حكايات المكان منذ قديم الزمان، من 10 يوليو إلى 10 سبتمبر خريف ظفار 2026 يمنحكم الفرصة لاكتشاف الموروث العماني في فعاليات عودة الماضي والاستمتاع بالحرف التقليدية والفنون الشعبية والأسواق التراثية. وتستمر أجواء الخريف مع مهرجان ظفار الدولي للنحت ومهرجان ظفار الدولي للمسرح إلى جانب العديد من العروض الثقافية والفنية.

0: Abur abur mandi cai.
1: Da, mes, da, di, mes, mes.
2: Semua baby, abat.
3: البدايات دائما هي الفارق في متلازمة داون. التدخل المبكر هو المفتاح السحري لفتح أبواب المستقبل من خلال برامج التأهيل والنطق وتنمية المهارات الحركية في سنواتهم الأولى. نمنحهم الفرصة ليعتمدوا على أنفسهم ويكونوا فاعلين. لا تتردد في طلب الاستشارة، فكل يوم يمر هو خطوة نحو استقلاليتهم.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان.

0: من قانون العمل. يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
1: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.

تهدف جمعية الرؤية الإيجابية إلى التوعية بمخاطر المخدرات ودعم العلاج والتأهيل ودمج المتعافين في المجتمع، وكذلك نشر الوعي بمرض الإيدز والحد من السلوكيات الخطرة ومكافحة الوصم والتمييز والتعريف بخدمات الدعم والعلاج في السلطنة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: خدمات متكاملة، استجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نماء لخدمات ظفار، في خدمتك دائما، نهتم بك.
1: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من 8 وحتى 9 صباحا تأتيكم برعاية أوريدو، طور عالمك.

0: ما يشبه الفرن خلال دقائق، لذلك تأكد تماما من عدم ترك أي مواد قابلة للتلف أو أشياء تتأثر بالحرارة داخلها.
1: تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة، إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.
2: مثل الحلم مثل الحلم.

تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: نايت لايف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. معلومات عن الحقائب. الكثير منا ما يعرف أن في بعض حالات تأخر الحقائب ما تكون بسبب ضياعها بل بسبب وجود ملصقات قديمة من رحلات سابقة. لذلك من الأفضل إزالة جميع الملصقات القديمة بعد كل رحلة لتفادي أي التباس أثناء فرز الأمتعة. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
3: شارك لحظة.

0: في 2018 مش هنسى والله، ده دخل عندي في العيادة طلع رزمة فلوس حرفيا قد كده والله العظيم، وحطها لي على الترابيزة كده وقال لي ادفع قد دول كل مرة ادخل لك هنا في عيادتي الخاصة البس اتعالج من الادمان. فقلت له انت متأكد ان انت عايز تعالج؟ قال لي تو. طيب خلاص. قلت له انا مش محتاج منك فلوس، انا محتاج منك ان ده يستمر. وبدأنا نتكلم وبدأنا نتجاوب، فسألته سؤال بس، ايه اللي مخليك متحفز قوي كده رغم انك بتقولي ليك سنين؟ الراجل ده كان ليه 8 سنين تحت تأثير المخدرات. فقال لي انا باخد المخدرات من 8 سنين، اتجوزت من 4 سنين، عندي بنت عندها 3 سنين. قال لي البنت دي بدأت تبقى واعية. قال وامبارح كنت بتفرج وانا قاعد معاها على التلفزيون وكنت تحت تأثير المادة دي اللي بياخدها. قال وبعد كده بصيت لها فتخيلت انها كبرت، وتخيلت ان في حد جاي يخطبها، وتخيلت ان اللي بيخطبها ده عارف ان ابوها مدمن. فتخيلت كده لو انا رايح اخطب واحده وعرفت ان ابوها مدمن، يا ترى هحط ايدي في ايده ولا دي حاجه هتقلقني؟ الف حلفت اني مش عايز تاني. الله يفضل يتابع معايا الراجل ده 8 شهور واحنا بنعمل الجلسات النفسيه وبنعمل التمرينات النفسيه. الراجل ده اصلا كان مدخن، بطل التدخين. التدخين ده من اصعب انواع الادمان. فان شخص يجي كان بيتعاطى ماده افيونيه، والمواد الافيونيه دي يعني اعراضها الانسحابيه شديده جدا، ويمكن يعني اخطر انواع المخدرات هو المواد الافيونيه دي اللي زي الهيروين والكوكايين. انا بقول دايما الانسان عدو نفسه. الانسان ما سابش طريقه ممكن يستخدم بيها المخدرات غير وجربها. كل شويه كان يتبني عندي يقين ان لا، الشخص ممكن يتغير لو جاي بنفسه او لو حتى احنا زقناه كمجتمع وكاسره بالذات، بس نزقه يعني نديله البوش دي بشكل صح. ما نبدأش نديله الكلام في طريقة إهانات أو طريقة لا، أنا نفسي بس إن إحنا دايما نقول له إحنا معاك، يعني عارفة نطبطب عليه، نتعامل معاه إن هو مريض.
1: هاي شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا، وللحفاظ على صحة العيون
1: مثل ما نحمي بشرتنا من أشعة الشمس، تحتاج عيوننا أيضا للحماية. ارتداء النظارات الشمسية المناسبة يساعد في تقليل تأثير الأشعة فوق البنفسجية ويحافظ على صحة العين على المدى الطويل.
0: ارتداء النظارات الشمسية يحافظ على صحة العين.

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن.
2: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير
2: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
2: باقة أوبلس من أريدو فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنس هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة الجلسة الخاطئة تسبب الجنف. يعتقد البعض أن الجلوس بطريقة خاطئة أو الانحناء أثناء الدراسة هو السبب الرئيسي للإصابة بالجنف، لكن الحقيقة أن الجنف هو انحناء هيكلي في العمود الفقري، ولا توجد أدلة علمية تثبت أن الجلسة الخاطئة تسبب الإصابة به، وإن كانت قد تؤدي إلى آلام أو إجهاد مؤقت في الظهر.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: عند منتصف الليل.
1: باقي نص ساعة على برنامج هلك.

نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة. شارك

0: طور عالمك.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
1: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه مفصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
5: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.
6: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

قليل برنامج هلا كافيه. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: حابين يطلع إعلانكم بين هالإعلانات؟ اتصلوا فينا على الرقم

0: الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات

0: اتصل على 232-275-478.
1: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
2: لو سمحت عطني 360 بارك.
3: الغالي انا قهوة عمانية.
4: أما أنا بطلب ماتشا لاتيه.
5: هلا كافر
6: سوالف الكافيه.

0: إذن معكم مستمعينا من مشوار هلا كافيه في مشوارنا اليوم ومساء اليوم الجميل أكيد اللي راح تكون لنا وقفة في مع ضيف جديد بالاستديو، موضوع أكيد مهم نتناقش فيه أيضا في حلقة اليوم. اليوم يعني في بداية هذا اللقاء نقول انتشر في خلال الأيام الماضية رقم ممكن أثار الكثير من النقاش، أنه أكثر من 1200 حالة طلاق لعمانيين متزوجين من أجانب خلال فترة يعني تقارب 3 سنوات. فإحنا عندنا العديد من الأسئلة اللي راح نطرحها على ضيفتنا الكريمة اليوم بالاستديو، الدكتورة نهلة الشبيبية، باحثة في الشؤون الأسرية والتربوية. أهلا وسهلا دكتورة معانا عبر هلا أف أم.
1: أهلا فيكم.
0: يعني دكتورة نفس ما إحنا قلنا، يعني الرقم اللي ذكرناه، فهل يا ترى الرقم وحده يعني يكون خلينا نقول يكفي أن إحنا نحكم أن الزواج من خارج المجتمع يكون ناجح أو فاشل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب فيكم في المستمعين الكرام. بداية هذا العدد، يعني إذا جيت أبغى أقول أن عدد كبير، لازم أشوفه في الإحصائية العامة من خلال الزواجات، كم مقدار الفشل وكم مقدار الزواجات اللي نجحت، لأن ما أقدر أني أخذها مثلا ممكن تكون هي 20% وأنا أعممها كظاهرة اجتماعية. فلازم أول حاجة تشوف هذه النسبة على أساس أني أحكم عليها بظاهرة. لكن إذا جيت أنظر أن الطلاق موجود، فعلا موجود، في زواجات فشلت بالزواج من الخارج فعلا موجودة، لكن فيه سؤال يطرح نفسه، هل فيه زواجات عمانية نفس الشيء بعد تبوء بالفشل؟ أكيد فيه، فما أقدر أنا أحكم بأن الزواج من الخارج هو المسبب الرئيسي للطلاق. نعم. مثلا بسبب اختلاف المعايير، عادات التقاليد، المجتمع، الفكر العام في كل منطقة، ما أقدر أحكم عليه بهذه الطريقة أنه هو المسبب الرئيسي للطلاق. إذا كان هذا أخذنا كمعيار أساسي للطلاق، إذن يتزوجوا عندنا عماني وعمانيات وبعد تبوء الزواجات على الفشل، في من بعد سنة سنتين، بعد 10 سنوات، ممكن بعد 15 سنة أو 20 سنة. فما أقدر أنا أخذها إنه الزواج من الخارج هو المسبب الرئيسي بسبب اختلاف مثلا المعايير إنه لازم يبوء بالفشل أو يكون فيه طلاق.
0: نعم. طيب يعني هل صحيح إنه إحنا نربط نقول دكتورة هذه الحالات مباشرة على موضوع اختلاف الجنسية؟
1: الحقيقة في الشارع الاجتماعي نعم ربطوها بهذه الطريقة، لكن إذا جينا ننظر إلى الموضوع بنظرة علمية، أنا أريد شوية أسلط الضوء على هذا الجانب. الحين من مجتمع إلى مجتمع يكون فيه اختلاف وفيه تشابه، مثلا إحنا كمجتمع دول مختلفة ولكن مجتمع عربي مسلم، فبيننا وبين المجتمعات المسلمة حدود 80% من التناسب، يعني في عاداتنا وتقاليدنا مثلا في الأفراح، في الأكل، في الشرب، في الزيارات، في صلة الرحم، تقريبا 80% متناسبين، يكون 20% هو الاختلاف، هذا اختلاف جوهر مجتمع عن مجتمع. هذا 20% ما ممكن إنها تسبب الطلاق، ولكن في مسبب ثاني. 20% تسبب الطلاق، إذا هذه تكون كمسبب ثاني. إذا نظرنا للمسبب الأول، المسبب الأول ضبابية في وضوح لأهداف الزواج، ضبابية في وضوح أهداف الزواج،

0: يعني الحين الرجل اللي عمد للزواج من الخارج إيش كانت الأهداف العامة عندك؟ أهدافك الأساسية للزواج من الخارج، هل أنت صاحب أسرة وتبغى تسوي أسرة ثانية مثلا، أو أنت شخص تبغى أنك تتزوج من الخارج علشان تعمل أسرة، أو ما هو الدافع الأساسي عندك؟ لأن عندي الأسرة يربط نجاحها في جعلنا بينكم مودة ورحمة. إذا جيت تتزوج علشان يكون بينك وبين هذا الإنسان، ترى أنت يوم بتزوج هي ما زوجة، ما أقول أنا هي زوجة، لا، هذه أسرة جاية تنشأ من وجود هذه المرأة عندك، فهو بيت تقوم بتأسيسه. فإذا كان أهدافك بأنك تقيم بيت، تقيم أسرة، تجيب أولاد صالحين، تربيها الأولاد الصالحين، وضحت الرؤية، فصار 80% تخدم نجاح الزواج، وال20% ما بتكون عقبة، بل بيكون فيها مرونة، تنازل من الطرفين، والمسألة بتكون جيدة سواء كانت من عمان أو من خارج عمان. إذا جيت أنا أشوف من خارج عمان، إذا كان الهدف واضح بيكون النجاح متاح، لكن إذا كان الهدف غير واضح، كانت الأهداف دوافع أخرى، ما دوافع بناء الأسرة، هذه دوافع أخرى، 100% تبوء بالفشل. بالإضافة أنا ما أقول على الرجل فقط، هي البنت بعد اللي ارتبطتي أنت من خارج حدود دولتش، ارتباطش في شخص من خارج حدود دولة، إيش أهدافش الأساسية؟ هل أهدافش الأساسية أنش تتزوجي وتقيم أسرة، لأنش أنت بتتزوجي هذا الشخص بتدخلي في مجتمع، هذا المجتمع له عادات وتقاليد، عنده معايير، أنت بتقدري أنش تعيشي في وسط هذه المعايير؟ رغبتش للارتباط بهذا الشخص خارج نطاق الدولة على أساس تقيمي أسرة، أو في أهداف أخرى؟ فمن خلال الأهداف توضح الرؤية، أعطي الزواج نسبة نجاح أو نسبة الفشل. لكن من الحاجات اللي أنا تابعتها في فترة من الفترات، هو قبل أن تطلع هذه الإحصائية الأخيرة، من المتابعة اللي تابعتها، هو أكثر عنصر كان فيه سبب فشل الزواجات هو عدم وضوح الرؤية لأهداف الزواج.
1: ما في هدف واضح
0: إطلاقا
1: من الجانبين، سواء من كانت الجانبين. عمان يعني كان عماني الجانبين. أو عماني،
0: نعم، من الجانبين،
1: نعم. فهذه كانت يعني أكثر الإشكاليات. يعني احنا يمكن نلاحظ ايضا يعني دكتور، عادة مثل هذه الاحصائيات او الاشياء لما يعني تنتشر خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ف يعني تشوفي ردود وتعليقات يعني فيها كم كبير من يعني خلينا نقول يعني التهجم والغلط، يعني من التعليقات من الناس من وجهة نظر المجتمع،
0: نعم. انه شوفي، نعم، المجتمع ما عنده نظرة موضوعية، وأكثر الردود عندي هي اندفاعات عاطفية للخبر الموجود. يعني الواحد شاف خبر مثلا شخص يشجع الزواج من الخارج، عندي بين مؤيد ومعارض، الاندفاع العاطفي يخلي الواحد يؤيد أو يخلي الواحد يعارض، وعندي المعارضة بتكون أكثر، بالذات إذا كان فيها تهجم، يعني تهجم الشخص مثلا اللي طلع يتكلم عن الزواج بالخارج بإيجابية، مثلا بإيجابية، اللي تعجب الفكرة بيكون اندفاع العاطفي إيجابي، اللي ما تعجب الفكرة بيكون فيه جلد. يعني أنا أذكر من فترة من الفترات طلع شخصية من الشخصيات كانت تشجع الزواج من الخارج، ويعني تستصغر في بنات البلد، صار الاندفاع العاطفي. شوفي، هذه من الحاجات اللي ممكن توصل للترند، الكل تكلم فيها، أنا شفتها وسكتت، أنا ما أحب أني أطلع في يعني أعلق على كل شاردة وواردة. من الحاجات أني بنت البلد ممتازة وبنت البلد كذا، وانتوا لا تتكلموا عن بنت البلد، يا ابني بنت البلد ما فيها أي حاجة، الاندفاع العاطفي هو اللي خلاني أنا أتكلم بهذا الطريقة. الشارع الاجتماعي عندي شارع غير موضوعي، شوف الموضوع من زوايا مختلفة، يعني من كل الزوايا على أساس تعطيني رؤية، إما يكون تعليق موضوعي منطقي جيد، إما أنك اسكت. وإحنا عندنا دائما الاندفاع العاطفي
1: هي هذه، وخاصة يعني نلاحظ ممكن يعني عبارة أنه شفتوا كيف لأنك تزوجت أجنبية،
0: يستاهل،
1: عرفتي؟ فهذه التعليقات يعني تخلينا إحنا يعني إحنا في النهاية نفس ما ذكرتي يمكن دكتورة، أنه احنا ما نعرف اهداف الاشخاص اللي تزوجوا. طيب في ناس ممكن يعني ظروف هم حدتهم.
0: نعم.
1: وفي يمكن أيضا يعني كنا نلاحظ على مواقع التواصل الاجتماعي كل شيء إحنا نشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي الآن. نعم. يعني في أمور كثيرة قد تكون كانت موجودة ولكن ما كانت ظاهرة.
0: نعم.
1: الآن مع وجود المواقع هذه نشوف الأخبار والقصص. يا ما شفنا أيضا حكايات ويمكن يعني قصص من شباب عمانيين كانوا يعني يسردوا قصتهم إن أنا خطبت أكثر من 10 مرات وانرفضت مثلا, أو تقدمت ما أعرف كم من مرة وجاني رفض, أو إنه يعني ما تمت مثلا أموري. فأقصد إن إحنا ما نعرف إيش الظروف سواء كان من رجل أو امرأة. أيضا
0: هذا الشخص اللي مثلا يقول أنا خطبت كذا وكذا وكذا وكذا, هدفه واضح, هذا الإنسان يبغى يتزوج ويقيم أسرة, هذا هدفه واضح. هذا نسبة نجاح زواجه أعطيها 80% إذا تزوج سواء من البلد أو من خارج البلد. هو بنقول في البلد ما حصل فمن خارج البلد, هذا نسبة نجاح زواجه نسبة 80%. إذا ما أقدر أنا أعمم كظاهرة كل أجنبية يتزوجوها تفشل, أنا بعطيش عندي مثال في حالة من الحالات. وافدة جات واشتغلت في مكان من دون ذكر المكان, إنسانة متدينة صغيرة في السن تقريبا 22 سنة, إنسانة ممتازة جدا متدينة ملتزمة جدا ملتزمة بعملها. صاحب العمل تقريبا أكبر منها يمكن 2 سنين, غير متزوج بالمرة. الله تعالى كتب بينهم الوئام, تزوجها. هذا الموضوع تقريبا أكثر الحين من 8 سنوات, عندهم تقريبا 3 أولاد وأسرة من أنجح الأسر هي وياه, وهي جاية هنا علشان تعمل, صار بينهم يعني سبحان الله
1: النصيب.
0: أيوة النصيب, راح لأهلها وخطبها من هناك وكذا, وراح هو وأهله وكان لهم قيمة في الخطبة. فالموضوع كذا صار واضح بعد من تجاهها, هي واضحة ما قالت خلاص هذا أنا موجود هنا في البلد وأنا راح أتزوج وخلاص, لا قالت أنا عندي أهل لازم ترجع لأهلي, وأخذ الموضوع أركانه اللي تحفظ كرامة الطرفين, صار الزواج ناجح. لكن إذا كان مثلا زواج ما أخذ أطراف حفظ الكرامة للطرفين طبيعي والفشل
1: طبيعي. يعني المشكلة ممكن المشكلة مش من وين تزوجت, المشكلة هل كنت تعرف أنت فعلا من قالت يعني تتزوج من.
0: نعم. بعد في حاجة الحين احنا تكلمنا عن الزواج من أجنبيات, تعال نتكلم عن الزواج من عمانيات. الحين ما في عمانيات ويصير معهم طلاق؟ كثير كثير جدا, بل بالعكس في إحصائية كانت من فترة ما طويلة يعني قالوا نسبة طلاق العمانيين بالذات حديثين الزواج كثيرة جدا, ما أتذكر نسبة لكن يقولوا كثيرة بإحصائية كبيرة جدا. ليه؟ تكاد تكون ظاهرة هذه إنها اللي يعني زواجهم من مال سنة سنتين ثلاث. ليه؟
1: ما قالوا إن أيوة ليه؟
0: قالوا إن البنات بسبب من التعليقات, ما تقولي في السوشيال ميديا التعليقات, قالوا إن البنات همها جلسة في الكوفي وتركيب أظافر ومثل هذا, فما عندها شعور بالمسؤولية. هل تكلمنا عن رجل عندما شعور بالمسؤولية؟ هل الرجل لما راح يقدم على الزواج كان عنده شعور بالمسؤولية؟ يعرف بأنه هو شوفي تعالي إحنا نأخذ معنى الزواج, أنا عطيته معنى استراتيجي لي تأسيس شركة, عطيتها كذا أنا أريدني أتكلم فيه. بناء الأسرة عبارة عن شخص فكر في مشروع يبغى يأسس هذا المشروع, المشروع هذا لازم يوفر له مكان ولازم يجيب رئيس مجلس إدارة يدير له المشروع. إذا نظرنا بالشكل الاقتصادي زين, يدير مشروع أنت عليك تمول المشروع وهذا عليه يدير لك المشروع اللي هي الزوجة, الزوج هو صاحب المشروع اللي يؤسس المشروع, لازم يوفر له البيت الكريم اللي يحفظ كرامة الأولاد ويحفظ كرامة هذه الزوجة عشان تقيم هذا المنزل إقامة جيدة تكون دافئة وهانئة ما تكون مهددة أو عندها شعور بعدم الكفاية مثلا, أو عندها شعور بالألم أو الخوف مثلا من الطلب أو إنها عبء أو أي شيء. فهو عليه تمويل هذا المشروع, التمويل ليحفظ كرامة الأفراد, وهي عليها إدارة هذا المشروع الإدارة الكاملة. أنت ترجعي لمؤسس الشركة في الطلبات في الأمور في العلاقات, في أنت المسؤولة إنك تديري. إذا كل واحد منهم قام باللي عليه بدوره هل بيكون جيد؟ إذا جيت أنا أنظر إلى الرجل، صدقيني في بنسبة 60% أنا نظرت إلى الطلاق من العمانيات، نسبة 60% إن الرجال ما عارفين إيش هي المسؤولية. يعني أنا أعتذر، أنا ما أعممها، ولكن 60% إيش يعني؟ شوف انتي من النكت اللي نشروها، لما تتزوج واحدة ما عندها لا جيب جيب جيب جيب جيب، هي كانت تجيب علشان تاخذ لها ولا علشان تودي بيت أهلها مثلا؟ ترى حق بيتك، حق رفاهيتك، حق حياتك، حق أولادك، إذا كنت ما تبغى أحد يقول لك جيب، اجلس في مكانك يا أخي، وبلا من زواج. فبعد ما عندهم مسؤولية مثلا في نفقات هذا المنزل، في حفظ كرامة هذه الناس. يقول لك من الحاجات يعني المؤسفة، يقول لك والله مدللها موفر لها بيت وكل طلباتها عندها، هذه مو شركتك محتاجة؟ مو أنت اللي مؤسس الشركة؟ ما الشركة محتاجة هذا؟ محتاجة مكان يتوفر لها؟ ولا أنت جيت تفضل عليها بحاجة مو ما من حقها؟ تاك أنت تبغى خصوصية، تبغى بيت، بعد المنطق ما سليم. تحفظ كرامتها، هي حفظك لكرامتها هذه، تخليها هي تشوفك أنت إنسان جيد، تركن عليك المودة والرحمة وين؟ فنجي 60% عدم معرفة إيش هي المسؤولية المنوطة عليه.
1: نعم.
0: لقيت حقيقة في المجتمع من النساء يعني متحملات، تلقيها الوحدة مرة تنازع مرة تزعل. عند النساء الإشكالية الكبيرة اللي أنا شفتها هو عدم فهم دورها في داخل الأسرة، وما تشوف الحاجات الروتينية. يعني مثلا رجل موفر بيت، موفر كل حاجة، تطلبوا حاجة يجيب لكم إياها، عندكم فسحة، عندكم سفر، عندكم يوفرها كلها، هذه يوفرها. زي ما جاب لي باقة ورد، لأن المرأة نظرتها نظرة عاطفية، زين شيء جيد، جيبي أنت الورد، بادري أنت بحاجة. يعني كمثال أنا أقول، تحتاج أنها تعرف في عندنا يعني الضبابية هذه في فهم المسؤوليات، في أهداف، أصلا أهداف للزواج. مثل البنات يفكروا في الحياة الرومانسية بالمسلسلات، من هذه الحاجات كثير منهم، أنا ما أقول يعني الجميع ولكن كثير منهم،
1: أو من خلال الشركاء اللي يشوفوهم ويتابعوهم في السوشيال ميديا.
0: نعم، الحين السوشيال ميديا ما صار المسلسلات الحين. أيوة صح، يمكن لأني أنا متأخرة في هذا الجانب أذكر المسلسلات السابقة. ففي ضبابية في هذا الجانب أو التقليد مثلا، بعد عدم وضوح الهوية الذاتية المقدرة عند البنت. إذا وضحت الهوية الذاتية المقدرة، أول حاجة خطوة بتسويها بتقدر نفسها، تقديرها لنفسها يخلي كل اللي حواليها يقدرها. يعني أنا يوم أقدر نفسي ما ألقى نفسي مضطرة أني أدخل في مهاترات نقاش ما منه فايدة. إذا كنت أنا مقدرة لنفسي بعرف أن هذا الكلام يمكن ينقص من قيمتي، أنا أبتعد عنه. الرد اللي هنا ما يحتاج أني أنا أرده، لأنه ما يستدعي أني أنا أرده، أعرف أحط نفسي أنا في الإطار اللي أستحقه بعد ضبابية الوضوح. هذه تسبب عندي أنا الطلاق. في حالة كانت عندي من فترة، الزوجة جيدة، الزوج جيد جدا، وزواجهم قريب يعني ما بعيد، فيه طفلين تقريبا. كل الغلطة إنها هي دائما طلباتها عاطفية بضبابية بعيد عن الهوية الذاتية، هذه واحدة. والولد من عدم وضوح الهوية منقاد إلى الأهل. يعني شوفي مثلا الأم تحبه أن يعطي زوجته تعليقات، يعني مثلا زوجتك ما خلت حاجة هنا يعلق عليها، التعليق هذا يعطي الأم شعور بالرضا، تروح للبنت وتقعد تنصحها، هذه تشعر بالإهانة. شفتي كيف الشبكة هذه وين ودتنا؟
1: نعم.
0: أيوة، لين بعدين البنت انهارت وصل زواجها إلى الانهيار. ففيه من الجلسات اللي خليتها ترفع الكفاءة، بس ترفع كفاءتها الذاتية توصل إلى التوازن. اعتدلت شوية المسألة مع الزوج هذا، احفظ كرامتها في البيت، نازعها اللي تشبع، لكن قدام الناس احفظ كرامتها. شوفي ابتعدنا شوية عنها. أيوة
1: لا، هذه نقطة أيضا يعني أكيد دكتور، يعني واحدة من النقاط المهمة أنه يعني إيش ما كان بين الزوج والزوجة، في مكانهم، في محيطهم، في بيتهم، أو إذا ما عندهم بيت مستقل في غرفتهم داخل مكانهم، هذا الشيء والمفروض أن اللي يظهر على
0: نعم.
1: الأقل
0: نعم.
1: يعني أنا أعزز من هو كرجل كأبو لأبنائي، وهو يعزز أيضا ويقدرني ويرفعني أني أنا يعني في النهاية أم أولاده وزوجته. نعم. يعني هذا موضوع مهم جدا. نعم. احنا ممكن نتكلم في تفاصيل أكثر لكن بعد ما نرجع من الفاصل.
2: هلا كفي على هلا اف ام.

0: الصيف، ضاعف نقاط مكافأتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026 مع مكافأة بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
1: اختر من باقات العناية التي تشمل تحسين الأداء والتنظيف والتلميع وحماية التلاء وتظليل النوافذ من أهم الماركات العالمية لتمنح سيارتك جيتور مظهرا وحماية أفضل.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: هلا كفي على هلا اف ام.

0: إذن مشوارنا مكملين معاكم مستمعينا في هلا كافية، وموضوع مهم وحلقة أكيد يعني مهمة مع ضيفتنا بالاستديو اليوم، منورتنا بالاستديو ضيفتنا الدكتورة نهلة. دكتورة، يعني احنا الحديث طبعا في هذا الجانب، كنا يعني بداية الحلقة نتحدث عن الأرقام اللي احنا ممكن شفناها على موضوع حالات الطلاق من الأجانب، وأيضا على مسألة الجنسية، هي تكون المشكلة أو فشل أو نجاح الزواج أم مجرد عامل ممكن يزيد بعض التحديات. وممكن من خلال حديثنا يعني وصلنا إلى موضوع اللي هو يعني الزوج ومسألة يعني الزوجة وتقدير الزوجة، كيف أن أنا أقدر أيضا هذا الإنسان، أم أولادي، زوجتي أمام الآخرين. فأحيانا مسألة الأهل والتحديات اللي ممكن يواجهها مع الأهل، يعني أحيانا الزوج يكون في النص، ما عارف يرضي أمه أم يرضي زوجته. أتوقع المسألة صعبة خاصة بالنسبة للعوائل أو الأزواج اللي ساكنين في بيت واحد، يعني مع اللي هم الجد والجدة أو أم الزوج وأبو الزوج، فيختلف الوضع إذا كانوا مستقلين يعني. فإيش رأيك في هذا المسألة؟
1: شوفي، أول حاجة بتكلم فيها هو مسألة الاستقلال. هذه أسرة تنشأ لازم تكون مستقلة، يعني حتى في الدين في الشرع الله تعالى شرع لكل أسرة بيت مستقل. احنا ما نقول سوالها بيت، لا، هو سوى بيت لأسرة ناشئة، هذا ما تفضل، هذا واجب. أنا ضد، يعني من مبدئي أنا ضد سكن الأهل الأولاد هذيلا مع الأهل، أنا ضد تماما
0: في بداية الزواج أو
1: في بداية وفي بعدين بشكل عام أنا ضده. ليه؟ أول حاجة الناس العائلة ما راح ترتاح، ما لأن ما يحب وجودها، لأنه في عندهم ممارسات فيها حرية، إذا صار شخص جاي معهم لازم بتضبط هذه الحرية. البنت هذه بعد في بيت عائلة ما راح تلقى لا الخصوصية ولا الحرية. أنا ضد فكرة سكن الأولاد مع الأهل تماما. بعد أبغى أركز بنقطة، شوف أنت من الزواج من أجنبيات، الأجنبية لما تجي لازم تجي في أسرة تحتضنها، لأن هي ما متزوجة فرد، هي متزوجة فرد من عائلة. الاحتضان هذا أول حد يكون تقريبا تقدر تقول قائد للقبول، قائد للقبول، هي أم هذا الزوج، أمه هي تقريبا المشكل العام للعلاقات في داخل الأسرة.
0: نجاح وسبب هذا الزواج ممكن تكون الأم، أم الزوج
1: طبعا، يعني إذا هي تقبلت هذه الزوجة وأخذتها كأنها فرد من الأسرة، كأنها واحدة من البنات، تحفظ كرامتها كحفظ كرامة إنسان. يعني أنا مثلا مختلفة مع ابني، أرفض زواج الأجنبية ولكن نتزوجها، الله تعالى أراد هذا الزواج، هذا ما يتيح لي أني أهين كرامتها إطلاقا، أبدا ما يتيح لي، يتيح لي أني أحترمها وقدرها. أنا ما كنت أريد ابني يتزوج، ولكن نتزوجه وأنت فرد منا، خلاص ما يعطيني التصريح لإهانتها إطلاقا. ثاني شيء يا أخي، أنا في هنا رسالة أبغى أوجهها لأمهات اللي يزوجوا أولادهم. هذه الزوجة اللي يأخذها ابنش ويجيبها إلى البيت يجب أن تعامل بشكل مقدس، أنا أنظر كذا. ليه؟ هذه كانت بنت عند أم وأب، ربيوها وتعبوا فيها ورعاوا خاطرها وعلموها، وكانوا يشوفوها يوم بيوم ريحانة في وسط بيتهم تزين هذا البيت. لما البنت كبرت وصار جمال حضورها يرى، جينا احنا نقتطفها ونجيبها في بيتنا علشان تزين هذا البيت. يجب ان نتعامل مع زوجة الابن بانها زينة جات تزين بيتنا، انتقلت من زينة بيت الاهل الى بيتنا. إذا تعاملت أم الزوج مع زوجة ابنها بأنها زينة جات تزين هذا البيت، أكيد أنها بتحتضنها، أكيد أنها بتحبها، وما بتنظر لها بأن العلاقة بينها وبين زوجة ابنها علاقة تنافسية.
0: هذا الإشكال.
1: أيوة، ليه؟ زوج علاقته ابنها، يعني ابن هذه المرأة علاقته بزوجته علاقة مختلفة تماما، علاقة شريك جاي يبني معه أسرة جديدة، لكن علاقته فيش أنت علاقة مختلفة. علاقة أم هي كانت في بداية نشأته وامتداده، وأنت جذوره، أنت مختلفة تماما عن هذه الزوجة. أنت لازم تراعي حقه هو في بناء أسرته، تراعي ما تجي تنقلي مشاعر يعني التنافس أو مشاعر التعليق أو مشاعر الانتقاد اللي أنت تشعريها إلى ابنش. أنا أعطيش مثال، مثلا أنا وزوجة ابني اختلفنا في نقطة معينة، أنا نمط شخصية ما اندمج مع نمط شخصيتها، اختلفنا في هذه النقطة. هذا ما معناته أنا أروح أخبر زوجها، لأن علاقته فيها علاقة مختلفة. أنا اللي بيني وبينها خليه على جنب، لأن اللي بينها وبين زوجها مختلف. إذا جيت أنا واشتكيت له هو، أنا أزحت مشاعري إليه فشوهت مشاعره تجاه زوجته، وهذا منطق صعب ويعني يسبب مشكلات كثيرة في داخل الأسر.
0: نعم.
1: فنتعامل مع زوجة الابن باحتضان الزهرة الجميلة اللي أضيفت إلى هذه الأسرة، والأم هي الفيصل في هذه العلاقات. إذا صارت الأم يعني أخذتها بكذا، بتلقي البيت كله تقبل هذه البنت ونظر إليها بنظرة جيدة.
0: أحيانا تلقين دكتورة على فكرة يعني خوات مثلا الزوج، ومثلا أصلا لما يشوفوا أنه يعني أم الزوج علاقتها طيبة مع زوجة الابن، يستغربوا أنه ما لها أمي، يعني ليش كثير معاها. أيوة. وش شايفة فيها، ترى احنا بنات يعني.
1: ويروحوا يوسوسوا حق الأم، صح؟
0: تحصل.
1: أيوة. ويروحوا يزيحوا مشاعرهم. انتوا بعد شوفي، الأم الواعية المتفهمة بتعرف أن بناتها مع زوجة أخوهم غيرة بنات من بعض، هم ما يغاروا الخوات من بعض مثلا، يغاروا من بعض طبيعي هذا، فهم غيراني من زوجة أخوهم حاجة مثلك. أنت لازم تكون إنسانة متفهمة فاهمة هذا الموضوع، تعرفي مشاعر بناتش، احتوي هذه المشاعر ولا تزيحيها. ما كل شكوى من البنات تحتاج مني أنا إلى حل، تحتاج مني أنا إلى استماع فقط.
0: نعم. وبالنسبة لل يعني على نفس السياق دكتورة، زوجة يعني أو أم الزوج اللي نفس ما قلتي تحرض الزوج ودائما تطلع خلينا نقول عيوب هذا الزوج، أو قد تكون هي مش عيوب، هي الأم شايفة ما متقبل الأشياء هذه، فيجي الزوج ويوبخ هذه الزوجة أمام المجموعة والأهل، شنو خواتها شنو أمها،
1: وكأنه يتسلى فيها علشان يرضي الأم. شوفي، الأم هذه عندها في شخصيتها شيء ناقص، عندها حاجة مثلا من خبرات الطفولة، ذاكرتها العميقة فيها يعني مطبات كثيرة جدا تحتاج أنها تتصالح مع هذه المساحة، لأن شوفي كل أحداث الحياة تروح إلى الذاكرة العميقة تسوي أرشيف، الأرشيف هذا هو اللي يحدد سلوكيات غير مفهومة عند الشخص. لما تجي واحدة تتحسس من زوجة الابن، التحسس هذا هل لأنها هي اقترفت شيء خلاني أتحسس، ولا أنا في عندي شعور دفين بهذا الأمر؟ شوفي، في مرة واحدة كلمتني عن أم زوجها، تقول تغار بشكل هستيري وما تحب إن احنا نطلع من البيت، تريدنا احنا معاها، اذا شافت واحد يبغى يستقل بحياته هي تدعي المرض. ليه؟ لما جلست سألتها عدة أسئلة، هل تنظر مثلا الى ملابسكم، تمسكها فيكم لما تروح في وسط العائلة كيف يكون وضعها، قلت لها هذه كانت ما مقبولة في أسرة زوجها، والزوج كان متزوجها، يعني من الأسئلة اللي سألتها إياها قلت لها والزوج كان متزوجها ما كان يبغاها،
0: يعني الزوج بنفسه أصلا ما كان
1: يبغاها. قلت لها عندها رفض من الزوج، لكن بعدين جابت أولاده وخلاص يعني آمن بالله ويحبها، هو يحبها كثير كثير ويكرمها كثير، لكن شفتي هذا سبب تراكم خبرات عميقة دفينة هي ما عندها الوعي الكافي انها تعالجها، هذا خلاها تمسك حريم الاولاد وكأنها تتلذذ بأذيتهم وكأنها تعيد لنفسها اعتبار. لما تجي تشوفي ام الزوج تحرض الابن، ما تحرض لان هذه البنت غلطانة، لكن في خلل في شخصيتها، هي ما عندها الوعي الكافي انها تواجهها، هي محتاجة انها تواجه هذه. يعني مثلا ولو جيت وجلست معها وقعدت أكلمها ليش أنتي تسوي كذا ليه تعملي، لأن إحنا عندنا بنسبة 80 أو 90% من حل المشكلات اجلس معه وتفاهم وحاوره. ما دائما الحوار ينفع أبدا، الحوار ينفع نسبة 10% فقط إذا كان الشخص اللي أتكلم معه واعي، لكن إذا كان الشخص اللي أتكلم معه ما واعي، يعني واحد يؤذيني أجي أقول له ليش تؤذيني، وهو لما يشوفني أنا متأذي يتوازن نفسيا، لما أقول له أذيتني هو كذا وصل لمبتغاه يؤذيك زيادة. هذا إنسان غير واعي. وش اللي أنت تسويه؟ أنت حط حدودك الواضحة، لا تناقشه في كل حاجة. أم الزوج هذه لو جيت وقلت لها ليش تتعامل مع زوجات أبنائك بهذه الطريقة، هذه زوجة ابنش هذه فيها كذا وكذا وكذا وكذا وإنسانة جيدة، وحطيت فيها بعض المناقب الممتازة يعني أو صفاتها الموجودة الممتازة، هي ما راح تشوفها، بل بالعكس بتفهم كلامي إنه يشكروا فيها ما شايفين اللي أنا أشوفه، وهي مساحة ذاكرتها العميقة هي اللي تدفعها. فما بيكون يعني، فشوفي بندخل في موضوع تقنين العلاقات
0: صحيح فعلا. فيعني بهذا الطريقة خلينا نقول ونرجع للبداية، نفس ما احنا يعني قلنا إلى مسألة مثلا أنه الاستقلالية في السكن لأي مدى يكون مهم. ف على عيل يعني في هذا الجانب، إذا يعني زوجة الابن المفروض يعني تواصلها خلينا نقول مع هذا مع البيت الكبير اللي هو بيت الأب والأم للزوج المفروض، والزيارات والروحات والردات بشكل عام كيف ممكن تخليها، لا أنها تقترب زيادة ولا أنها تبتعد، يعني كيف؟
1: أيوة هي المسافة الصحية. شوفي بقولش على حاجة، يعني ما أعرف المستمعين يعني بيؤيدوا أو بيهاجموا هذا الفكرة اللي عندي، لكن أنا بقولش زوجة الابن لما جات ودخلت في هذه الأسرة دخلت مع هذا الشخص علشان يبنوا أسرة تنتج أطفال أسوياء جيدين صالحين للحياة، ما جاية علشان تعجب أبو الزوج أو أم الزوج أو أخوات الزوج أو أخوانه أو تعجب العائلة، هي جاية عشان تعجب هذا الشخص. علاقته في يعني مثلا أنا بشوف على زوجة ابني، زوجة ابني أنا وياها بالمثال يعني أعطي مثال، زوجة ابني أنا وياها ما متفقين، يا أخي شخصيتي ما تنسجم مع شخصيتها إطلاقا، هي مو سيئة وأنا بعد مو سيئة، شخصيتها ما تنسجم، لكن أنا عندي فهم إنه هي مع زوجها رابط جميل ويقيم أسرة هادئة، بل بالعكس هما أسرة ناجحة. ما ممكن أنا أزيح عدم إعجابي بسبب تركيبة شخصيتي وشخصيتها، ما منطق. فنفهم إن هذه جاية عشان تبني أسرة مع هذا الشخص، علاقتنا فيها إحنا علاقة مودة وعلاقة رحمة وعلاقة حب، علاقة مصلحة متبادلة، إحنا والله عجبناها حبا وكرامة نتعامل بالحدود اللي فيها احترام، ما عجبناها يا أخي ما لازم نعجبها، لكن تعامل بيننا في حفظ كرامة وفي حدود واضح، ما في لا ضرر ولا ضرار. نفس الشيء هم معاها يعني عجبتهم حبا وكرامة، ما عجبتهم حدود واضحة تعامل يحفظ كرامة الأطراف، لا نزيح مشاعرنا تجاه هذا الرجل اللي هو وياها رابطهم جميل وعلاقتهم جميلة. نسبة 80% من المشكلات الزوجية هو تشوه العاطفة بسبب إزاحة المشاعر من الناس المحيطين فيهم. عندش مشكلة مع زوجة ابنش، شوف المشكلة بينش وبينها، وش دخله هو؟ انت يا الزوجة عندش مشكلة مع أمه، عندش مشكلة مع أخته، هو وش دخله؟ هذيك أمه علاقته فيها مختلفة، انت هذيك أخته علاقته فيها مختلفة، انت بشخصيتش عندش مشكلة معهم هم بشخصياتهم، قنن العلاقة فيهم ورتبيها بحيث انش ما تقتربي فتؤذي ولا تبتعدي فيصير شقاق أسري.
0: جميل جدا. فهنا الزوجة الذكية إذن المفروض أنها تتعامل بهذه الطريقة، فيعني نفهم فكرة أنه الزوج المفروض يكون بعيد تماما.
1: والمشكلة لما أجي أقول حق واحدة لا تتكلمي بمشكلاتش مع أمه أو أخواتها معها، هذا شيء خطأ، قالت كده بيتمادوا، لازم هو يعرفهم على حقيقتهم. أي حقيقة؟ أي حقيقة ذي اللي أنت تظهريها؟ الحقيقة هذه أب وخوات عايش وياهم، ثقافته من ثقافتهم، تنشئته معاهم، كيف أي حقيقة؟ الحقيقة اللي أنت تشوفيها هم ما لهم شغل فيها، هذه أنت علاقتش فيهم، ما تدخلي.
0: هي يمكن تروح تشتكي له من دافع دكتورة انه ممكن يجي يدافع عني ولا
1: ليش يدافع عنها. هذا المنطق يا بنتي، شوفي هذا سوى تشوه اجتماعي كبير جدا. انا اخبره عشان يدافع عني، ليش يدافع عنك حبيبتي؟ انت ايش فيش مشلوله؟ انت بوعيش وضوحش شعورش بكرامتش تعرفي تحطي حدود علاقتش،
0: اواجههم.
1: ايوه تواجهي. اما انت تعرضي نفسك للاهانه وبعدين تروحي تشتكي له عشان يبعد عنك الاهانه وبعدين ترجعي بنفس التعامل، لا انت عندك مشكله.
0: فالمفروض لو انا جالسه معهم وعارف انهم ما متقبليني، كيف ممكن اتصرف معهم بذكاء؟ في انا مضطره لان مثلا عيد ولا تجمع الجمعه هو متعود لازم يشيل الاولاد عند فهل اني انا ما اروح او
1: لا اطلاقا؟ شوفي انا ضد، لان شوفي بنتي اذا تعرضت يعني مع ناس مثلا للاذيه، نازعتهم أو غضبت أو انسحبت، ترى نفس رد الفعل هذا يعتبر. يعني واحدة وابتعدت، أنا أذوني ما أبغاهم وابتعدت، هذا بيخلي دائرة الألم ودائرة المشكلة ما تنتهي. لكن إيش؟ أنا أقنن، يعني أقترب بطريقة جيدة، بيني وبينكم السلام والضحكة والكلمة الزينة. ذا تعليقات ما أحبها ما أسمعها، تعليقات أحبها يعني ما عجبتني ممكن الرد فيها بطريقة دبلوماسية ما تخليني أنا أتعرض لحرج مثلا، زين؟ فجيد. حاجة ما أرد عليها والتعامل جيد عادي. أما أني مثلا أبتعد، هذا قال لي كلمة رد عليه، هذا قال لي كلمة أنا زعلت وبعدين أنسحب، أو أني أجلس وأسوي شقاق في الأسرة، هذا منطق ما سليم، لأن بعدين الأولاد بيتعرضوا لمشكلات.
0: نعم، يعني خاصة مسألة أنه مثلا بتشوف أحيانا زوجة الابن هذه أنه كل ما دخلت عليهم في جمعتهم من عند الباب، يعني هي حاطة في بالها خلاص،
1: أيوة خلاص،
0: عقليتها أنه ترى أنا عارفة أنا بروح اليوم زيارتهم إلا بيصير شيء بيضايقني، إلا بطلع من بيتهم وأنا متضايقة، إلا هم بيزعجوني. مثلا البعض بيقول أنا أول ما أدخل عليهم بدأتني يعلقوا مثلا على عبايتي ولا على ملابسي ولا على شكلي، ولا ان هذه الانتقادات مثلا تسمعها من ام الزوج، ولا ان ليش لابسه كذا، انت تجاب لي ولدي مثلا بهذه الطريقه، ولا يعني ليش هو تخلي فاهمه هذه التعليقات المؤذيه.
1: شوفي في زوجة ابن ذكيه جدا، يعلقوا عليها اخوات زوجها على لبسها، دائما ينتقدوا ملابسها فيقولوا ليش ما خليتي فلان يشتري لش، هو ذوقه واجد حلو دايما يختار لنا ثيابنا. ردت عليهم قالت أعرف أن ذوقه حلو. استغربوا، هم كانوا يبوها تغضب، قالوا لها كيف يعني أنتي ما تلبسي من ذوقه كيف؟ قالت لأنه اختارني. رد دبلوماسي جميل، ما دخلت في شقاق ولا في مشكلات. هذه المرأة الذكية، وبعد من بعد ما قالت هذا الكلام ما زعلت، ظلت تضحك وياهم، تكلم تقرب يجلسوا يتقهوي، يعني نفس الحياة العادية. مثل هذه الردود الدبلوماسية احنا محتاجينها. اما اشد نفسي ثاني شيء، يا اخي اللي ما حبك اليوم ما بيحبك بكرة، ما انت محتاج تتودد على اساس يحبوك. اذا ما حبك الشخص بشخصيتك هذه وانت تعرف ان شخصيتك متزنة ما مؤذية ولا قدمت الأذى، قدمت الدعم وكنت شخص جيد، ولكن هذه الناس ما قابلينك، يا أخي تركيبة شخصيتك ما تتناسب مع تركيبة شخصية هذا الإنسان، خلاص ليش أنت تبغى تثير فيه الدهشة؟ ما أنت مضطر. يعني تعالي من الحاجات المضحكة أقول لك إياها، في واحدة تقول لي زوج بنتي ما يحبني، ما يطيقني، زوج بنتي ما يطيقني. قلت لها وليش انتي تبي يحبش مثلا؟ قلت يعني انا مثل امه وتو انا فرحانه ان بنتي تزوجت، تعرفي الاندفاع العاطفي، الاندفاع العاطفي. قلت لها يا بنتي كيف هو مع زوجته؟ قالت الحقيقه ما مخلينهم محتاجين شيء وزينين ويسافر ويروح ويجيوا، يعني عايشين حياه واجد مثاليه. قلت لها يكرم زوجته؟ قلت لها الحق ليش اذا كان يحرض زوجته عليش، هذا الحق ليش؟ اما انه هو يقبلش انت او لا يقبلش هذا موضوع عنده، يعني هو ما داخل الأسرة علشان تيجي شخصيتك انت تثير فيه الدهشة، خلاص. قلت لها انت تحبيه، هو زوج بنتش مثل واحد من اولادش، تعاملي معه بهذا المنطلق بحفظ الكرامة، ما لازم يحبش، تركيبة شخصيته ماذا هي شخصيتها؟ من شخصيات القيادية جدا، وانسانة منطقية، تعرفي الشخص المتزن وهو عنده في شخصيته فراغ، فراغ عنده عقدة، هذه العقدة نمط شخصيتها يستثير تلقائيا. فهنا ما أقدر أقول هو الغلط ولا أقدر أقول هي الغلط.
0: أيضاً يعني تطرقت لزوج الابنة، عليه واجبات أشياء لازم يعني بمقابل اللي خلينا نقول
1: طبيعي. شوفي في مسألة إنه يعني شخص ما يحبك، شوفي الله تعالى قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كيف لها ما كسبت؟ مشاعرك الداخلية لك. شخص ما تحبه لا تحبه، ما حد يجبرك، لكن عليها ما اكتسبت. تترجم هذا الكره أو هذا عدم القبول في أذية الطرف الآخر، هذه مشكلة عليك. لها ما كسبت، مشاعرك لك، لكن تترجمها تؤذي الآخر، لا هذه عليك. فإذا كان هو لا يترجم هذا الموضوع، لا يحرض الزوجة ولا يحرض الأبناء عليش ولا حاجة، وانتوا جيدين مع بعض خلاص.
0: أيوة، لأن بعضهم ممكن أيضا دكتورة يعني تلقى مثلا ينزل زوجته أصلا عند البيت وما ينزل، لا يسلم على أهلها ولا ما عنده مشكلة معه، بس ما يريد بعد نفسه. فهل هذا شيء صحي؟
1: لا ما صحي أبدا، هو يعاني من مشكلة معينة. وثاني شيء، هل حدثت بينهم مواقف؟ المواقف هذه شد. شوفي بخبرش على حاجة، عندنا في المجتمع نسبة 90% عندنا تشوه في العلاقات كبير جدا، اللي لازم كل شيء نناقشه، لازم كل شيء نتكلم فيه. هذا مثلا تحسس من حاجة لازم نجلس معاه نناقشه. ما كل شاردة واردة تحتاج إلى كلام، في بعض المواقف تحتاج لإعراض فقط وبعدين بتهدأ. يمكن يكون حاجة تحسس بسيط، احنا بسبب النقاش اللي سويناه صعدناه وسوينا منه مشكلة وهو اصلا ما مشكلة. هذه الحساسيات البسيطة هذه توصل الناس الى هذا المستوى. هذا اذا جينا ووصلنا عنده ممكن يكون صار في مشكلة او مشادة مع احد الاخوة اخوتها او ما حد. اذا ما صار اي شيء والناس ودودين عنده والنقاشات العقيمة هذه ما موجودة، اذا هو عنده مشكلة. هل هو مع كل الناس بهذه الطريقة؟ إذا كان مع كل الناس فهذا نمط شخصيته وإحنا نقبله بهذا المنطلق، وإذا كان هو معانا إحنا فقط بهذه الطريقة، إذن هذا فيه في داخل شخصيته حاجة يستثيرها وجود عائلتكم كاملة. يعني ممكن تكون عندهم الأسرة فيها شقاق كثير، فيها نزاع، فيها كره، فيها مثل كذا، ويجي يشوف أسرتكم أنتوا أسرة متزنة مترابطة تضحك، هذه تستثيره بالضد يعني.
0: سبحان الله. فما كل الناس ممكن ترى تشوفك أنت مرتاح وتكون سعيدة لأنك أنت مرتاح ومتهني. في ناس ترى حتى على هذا الراحة حتى لو ما كنت تملك شيء ممكن أنها تحط عينها يعني في هذه، وهذه في النهاية كلها أتوقع أرزاق ونعم من رب العالمين. الله يديمها يا رب. احنا رايحين لفاصل، من بعدها نرجع لوقفتنا الأخيرة.
2: هلا كفي على هلا اف ام. كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: احنا معاكم إذن في وقفتنا الأخيرة مستمعينا من حلقة اليوم من على كافيه، ومع موضوع حلقتنا أكيد لليوم ومع ضيفتنا بالاستديو أكيد منورتنا في هذا اللقاء، والحديث يطول وشيق أيضا مع الدكتورة نهلة. فدكتورة يعني هالمرة قبل ما نختم احنا هذا اللقاء، بمن احنا يعني تحدثنا عن الزواج وعن الأسباب وعن الجنسيات، وتطرقنا يمكن في البداية على موضوع اللي هي ارتفاع حالات الطلاق اللي وصلت في آخر الإحصائية، واللي قالوا سببها كان اللي هو الزواج من الأجانب أو اللي هو طلاق العمانيين من الأجانب، إيش ما كان، عماني أو عمانية. احنا قبل ما نختم يعني هذا اللقاء وفي نهاية هذا اللقاء، ايش راح تكون يعني نصيحتك؟ ايش الاشياء المفروض يعتمدوا عليها؟ ايش ما كانوا عمانيين يتزوج عمانيين ولا يبي يتزوج من الخارج، سواء كانت فتاة او ايضا يعني بالنسبة للرجال، وين من وين مفروض نبدأ بداية بإذن الله تكون صحيحة وتقود هذا الزواج للنجاح والاستمرار؟
1: أول حاجة، شوفي، الإقدام على الزواج هذه مسؤولية كبيرة جدا. إذا ما تعطيها أركانها الكاملة من المستحسن أنك تتراجع. يعني في الزواج الله تعالى سماه ميثاق غليظ ولم يغلظ إلا لأن مسؤولية كبيرة جدا. الرجل إذا بغيت أنك تتزوج لازم تحط أهدافك الأساسية. قبل الأهداف حط وضوح الرؤية الذاتية لنفسك، انت وين، ايش غرضك من الزواج، وايش الخطوة اللي تريدها على اساس يكون زواجك ناجح، ايش مسؤوليتك انت الذاتية عشان يكون زواجك ناجح، ايش حدود علاقتك في هذه الانسانة اللي راح تنتقل عندك، وايش مسؤوليتك تجاهها. من الامور البديهية معروفة، من حفظ كرامتها وارتياحها النفسي وشعورها بالامان، لازم يكون عندك هذا الوضوح. لأنه وما أن بتجي إنسانة بتجلس عندك وخلاص وتصارع الحياة، لا، لازم تكون واضحة. إذا وضحت عند الرؤية عند البنت، إذا تقدم لش خاطب لازم تجلسي معه، هي النظرة الشرعية ليه، الرؤية الشرعية ليه، علشان أشوف شكله وشوف شكلي مثلا، هذه نظرة سطحية مو شرعية، علشان جلسي تتكلمي تشوفي الرؤية اللي عنده. أول حاجة، أول سؤال أنا أعطيه أوجهه لكل بنت يتقدم لها خاطب، عمانية أو غير عمانية، وحتى اللي مثلا يأخذ من جنسية أخرى، أي بنت يتقدم لها خاطب لازم تسأله إيش أهدافك من الزواج، إيش طموحاتك، إيش الرؤية اللي أنت عندك تبغاها تكون في بيتك. لازم تأخذ الرؤية، خليه يتحدث، اسمعي، حددي. بنقول يمكن تكون الوحدة صغيرة أو النضج عندها قليل إلى أنها تشوف رؤية مثل كذا، يكون عند الشخص كبير فاهم، تسأليه يجاوب، شوفيه وش أهدافه من هذا الزواج، هل عنده الرؤية الواضحة بأنه أنا أريد بيت هادي هانئ تسود المودة والرحمة، أقوم بمسؤولياتي والزوجة اللي تجي عندي تقوم بمسؤولياتها، علشان الأبناء اللي الله تعالى يرزقنا إياهم يكونوا في جو آمن وهادئ ينتج ناس أصحاء وأسوياء. هل تضح هذه الرؤية؟ إذا وضحت هذه الرؤية نجح الزواج، كان من عمانيين أو غير عمانيين،
0: لكن
1: هذا لا يتعلق.
0: دكتورة، ترى المثل يقول لسان رطبة عند الخطبة.
1: لا، وشوفي، لكن الله تعالى وش قال؟ قال ولا تعرفنهم في لحن القول، يعني من خلال كلامه راح تعرفي أهدافه. وأول حاجة يحدد حفظ كرامتها، يعني إذا مثلا حد غلط علي في حاجة شو بتكون وضعك، إحنا المشكلات اللي عندنا يعني بتكون خاصة فينا، هل تتحدث عند أحد، من وين بتطلب المشورة، تسأل في مثل هذه
0: أسئلة مهمة.
1: وثاني شيء بعد أوجه كلام، أنا نشرت ذا مقطع تسجيل فيديو في حسابي في الانستغرام، وجهت رسالة لأب كل بنت يزوجها، لازم تجلس مع هذا الشخص اللي بيتزوج بنتك وتقول له كرامة بنتي خط أحمر، لا أقبل إنها تهان أمام أحد. أنت وياها تتنازعوا في البيت إن شاء الله تضربوا بعض، أنتوا زوجين تتنازع شوية وترضوا، لكن تهينها أمام حد لا أقبلها إطلاقا، هذا خط أحمر. وأنا أقول هذا يعني أتمنى هذا النداء يصل، لأن كثير من البنات يشتكوا أن أزواجهم يقعدوا وينازعوهم بطريقة مبالغ فيها أمام العائلة، وبعدين يجلسوا العائلة اللي ينظر بنظر التشفي واللي يقدم النصيحة واللي يتنمر.
0: نعم، وللأسف وهم يعني نقول ممكن كزوجين بعد كم من يوم يتصالحوا وترجع
1: ما كم من يوم، بعد ربع ساعة تجي هي تصيح وليش نزعتني وليش كذا، وبعدين لا والله أنا ما كنت أقصد، أنا عصبي أنت عصبتيني وكذا، وبعدين تحس هي بالذنب أنا عصبتها وهي مو هاني كرامتها. صعب
0: جدا. فالمفروض أن مثل ما هانها قدام الجميع يعتذر منها، يقدم اعتذاره أمام الجميع،
1: مو شرط إذا كان مثلا عرف حدود أن هذه إهانة كرامة، عرف حدود خلاص يحفظ كرامتها وأمام الجميع يجلها ويقدرها خلاص، ما يحتاج أنه وش إحنا جالسين نمثل مسلسل مثلا علشان نجي أهنا ونجي أمام الجميع نجيبهم.
0: هي ممكن قافلة معاها دكتورة، لا أنت نازعتني قدام أمك أخواتك،
1: لازم تعتذر لي قدام،
0: تحب راسي قدام أمك
1: أخواتك. هذا لا، هذا تكون العلاقات ما جيدة بهذه الطريقة.
0: أنا سعيدة جدا اليوم بتواجدك معنا دكتورة، وعلى الوقت اللي قدمتي لنا، وعلى كل يعني الحديث والحوار الممتع والمفيد. جزيل الشكر لك على تلبية الدعوة. الدكتورة شكرا. نهلة بنت راشد الشبيبية، باحثة في الشؤون الأسرية والتربوية والعلاقات الصحية.
1: شكرا جزيلا.
2: هذه الساعة كانت برعاية فنادق هوانا صلالة. احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة. اتصل على 23-27-5748. عندما نتحدث عن المناخ فنحن لا نتحدث فقط عن ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث عن المياه التي نحتاجها والطاقة التي نستخدمها والمدن التي نبنيها والاستثمارات والوظائف والاقتصاد الذي نصنعه للمستقبل. في أسبوع عمان للمناخ 2026 تجمع سلطنة عمان الخبراء وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمن المائي، الاقتصاد الدائري، التكنولوجيا والابتكار والتمويل المناخي، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام. عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
3: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
4: لو حاب إعلانك يكون بين هذه الإعلانات تواصل معنا على الرقم 9634-4767. تواصلوا معنا 22-00-9004. إعلانك يكون بين هذه
3: الإعلانات. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
5: نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: المادة 34 من قانون العمل: يجوز

0: العمل مع تحيات وزارة العمل.
1: لا تغير القناة، باقي إعلانين ونرجع لكم.
0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

إذن هذه تحية مجددة لكم مستمعينا الكرام، ومشوارنا مكملين معاكم هالمرة في مشوار هلا كافيه. نرجع نمسي عليكم بالخير، ومكملين مع ضيوفنا ومواضيعنا أكيد في حلقة اليوم.

0: إذن اليوم معنا واحدة من المواضيع المهمة وقد يكون يعني في الفترة الأخيرة قلق من نقول أولياء الأمور الأم نحصلها في قلق دائم قربت نقول العودة للمدارس ففي تجارب راح تكون لأول مرة بالنسبة لبعض يعني الأهل إنه أطفالهم راح يروحوا يلتحقوا نقول بالروضة بالمدرسة ففي خوف نقول عند الأطفال وأيضا عند أتوقع الكبار خوف و قلق سواء يعني من الوالدين أو الأمهات بشكل كبير فهذه تجربة جديدة احنا يعني البعض يقول طبيعي أن نشوف هذا القلق يكون موجود سواء من الأطفال لأنه راح يروح على مكان جديد ومختلف تماما عن البيئة اللي هو تعود عليها وأيضا بالجانب الآخر في بعض المقاطع وبعض الفيديوهات وبعض البوستات اللي صارت تنتشر بشكل كبير أيضا ونشوفها بين فترة ثانية عن تعرض أطفال لعنف لتخويف نقول داخل بعض البيئات التعليمية عموما احنا رح حديثنا ان شاء الله يطول مع ضيفنا الكريم بالاستديو اليوم نرحب بضيفنا الدكتور عبد الله بن عمر البلوشي طبيب اختصاصي نفسي اهلا وسهلا دكتور عبد الله
1: اهلا وسهلا بك واهلا وسهلا بالمتابعين والمستمعين الاعزاء ونتمنى لهم ان شاء الله اجازه سعيده ان شاء الله يكون ضيف خفيف وان شاء الله يستفيدوا مني
0: باذن الله تعالى دكتور يمكن نفس ما ذكرت يعني بالبدايه مساله الخوف عند الاطفال وايضا اثار خلينا نقول

0: التخويف والعنف. يعني متى ممكن نحس انه في يعني ان المساله هذه ما طبيعيه، في شيء حقيقي المفروض ان الاهل ينتبهوا له لما نشوف ان الاطفال ممكن يتصرفوا بطريقه، يعني كيف ممكن ننتبه لها؟
1: اكيد هو الطفل لما يجي في ذا العالم الشيء الاساسي اللي يريده هو الامان. عشان ينشأ نشأة نفسية سوية لازم البيئة توفر له الأمان.
0: نعم.
1: نبدأ بالأم أولا، اللمس الجلدي بينه وبين الأم، يسمع دقات قلب الأم، صوتها، وجودها الفيزيائي كأم على نظر، وجودها النفسي في حياته في مشاكله وفي تحدياته. فإذا الخوف هو الشذوذ في الحياة وليس الأصل في حياة الطفل، ولكن للأسف الإنسان يكون في ذي الحياة ما تكون الحياة مثالية، دائما فيها عقبات، فيها انحرافات عن اللي هو مصنوع له هذا البشر. اللي يصير إنه إحنا كبشر كأم متعبة من التربية أو كأب راجع من الدوام تعبان ينصدم مع واقع إنه الطفل يكون مثلا مشاغب، الطفل يريد يستكشف الحياة، الطفل يريد يتقفز في البيت، الطفل حركي نموه يطلب عليه هذا الشيء، فتنصدم وجهات نظر الأبوين مع الأطفال فيبدوا يستخدموا الخوف أو التخويف، يستخدموا التخويف عشان يتحكموا في سلوك الطفل. هم ليش استخدموا التخويف؟ لأنه تقريبا من أسهل الأدوات في الاستخدام، وتخويف الأطفال يؤدي يعني إلى نتائج سريعة في التحكم في السلوك، ما ننكر هذا الشيء، ولكن هل هذا بدون ثمن؟ هذا ما يكون إلا عواقب؟ طبعا العواقب كبيرة. إذا بنتكلم عن أنواع التخويف اللي احنا بنتكلم عن مجتمعنا، التخويف يستخدم يعني مثلا تخويف من شخصيات خيالية، مثلا بيجيك الغول أو مثلا
0: الجن
1: أو أم الصروم أو whatever، يعني أسف على الكلمة الإنجليزية، بس يعني التخويف من شخصيات خيالية. هذا النوع على كثر ما أنه هو مضر، بس لما يكبر الطفل طبعا هو ما رح يكبر طفل سوي واثق من نفسه، لأنه طبعه متشكل على التخويف. بس ضرر هذا النوع من التخويف أقل من التخويف الأشد منه، إنه إحنا نخوفه من أشخاص حقيقيين، مثلا نخوفه من الطبيب، نخوفه من الإبرة، هذا أكثر شيء يستخدم في التحكم في سلوك الطفل. مثلا إذا ما تأكل بوديك المستشفى أعطوك إبرة، طيب بكرة إذا مرض الطفل أنت اللي راح تتورط، لأنك أنت كان هذا طفل سوي وأنت برمجته وصنعت فيه فوبيا من الطبيب من الإبرة.
0: صحيح.
1: فما يقدر يحقق سلوك معين لهدف معين بكرة، لأنه عنده مخاوف والتخويف من المعلم والتخويف من الشخصيات الأخرى. كل هذه الأنواع من التخويف على كثر ما هي سيئة، في اللي أسوأ منها اللي هو أكثر شيء يستخدمه الأمهات في العالم كامل وفي عمان، إذا ما جلست بطلع من البيت وبروح عنكم، أنا ما أمكم، أنا بهاجر إلى بلد ثاني. هذا النوع من التخويف يسبب رعب عند الطفل لدرجة ما ممكن يتصور العقل، لأنه الأنواع السابقة اللي تكلمنا عنها ممكن الطفل يتخطاها لما يكبر، مثلا يعرف أن الشخصيات الخيالية خيال، ولما يكبر ممكن يتخطى أنه ما يخاف من الإبرة ومن الطبيب. لكن بالنسبة للطفل أمه هي الأمان وهي الوجود بالنسبة له، إذا هددته بالرحيل تطلع مع أزمة وجودية، أنه هو ممكن ينتهي من الدنيا، ممكن هو يموت، من راح يهتم فيه، من راح يأكله، فلأنه متعلق بها كثير. فإذا هددته بالرحيل تهدد وجوده، فبكرة هذا لما يكبر يصبح ما عنده ثقة بالنفس في العلاقات، يفشل في الحميمية، يفشل في الصداقات، يفشل حتى في عمله، يفشل في كل جوانب مستقبله، صورته مهزوزة دائما أنه هو شخص متعلق ويخاف الناس تهجره.
0: يعني المسألة بنقول نفسيا دكتور أعمق من يعني الأشياء اللي ممكن احنا كنا فعلا يعني نتبعها قد ونمارسها أيضا كوسيلة، خلينا نقول يعني تربية. في بعض الأهالي مسألة التخويف هذه معتبرينها وسيلة تربية، أنه أنا علشان يسمع كلامي فراح أقول له نفس ما ذكرت بوديك الدكتور ولا بجيب لك الشرطي ولا، فإنه يعني المسألة تكون واصلة لهذه الدرجة، يعني الموضوع مقلق أيضا ومخيف في نفس الوقت. إذا جينا أيضا يعني لما نحن نهدد الطفل مثل ما قلنا يعني بهذه الشخصيات دكتور، فقلت أنت هذا الأمر رح يسبب له مشكلة نفسية رح تكون مصاحبة معه وفي شخصيته إلى أن يكبر هذا الطفل.
1: بالضبط.
0: نعم، فأحيانا الوالدين ممكن يشوفون الطفل رح يكون أكثر طاعة باتباعنا لهذه الوسيلة.
1: شوفي أنت لازم تحدد كمربي إيش استراتيجيتك مع التعامل مع الأطفال. تريد تستخدم التخويف، التخويف أثره سريع فعال، ولكن عواقبه والمضاعفات أكثر من فائدته. لازم نفهم أنه كل طفل يجي في هذه الدنيا يجي عقله فارغ، هو جاي يتعلم، هو جاي يبدأ شيء جديد، تجاربه في الحياة محدودة جدا، جاي يجرب عشان يتعلم. إذا أنا اعتمدت على منهج التخويف أنا ممكن أتحكم في سلوكه، لكن هذا الشيء معناته إذا وجد المعاقب زال السلوك، ولكن إذا أنا ما موجود الطفل يعمل السلوك لأنه تعود أنه أنا فقط أخاف من العقاب. فالطفل ما يطور الرقابة الذاتية. تأثير التخويف على شخصيته كمضاعفات أنك أنت أول شيء تكسر شخصيته الطبيعية اللي الله خلقها له، أنت تكسر انطلاقه في الحياة، فتشكله بالتخويف على القالب اللي أنت تريده، ما القالب اللي هو، فما أبدا ما يكون مرتاح. ممكن أنه يوصل لمراحل في الحياة لكن أبدا ما يقدر يوصل لمواهب ولا يقدر يحقق ذاته ولا يقدر يوصل لأقصى قدرة هو خلق لها. هل التخويف هي الوسيلة الوحيدة للتربية؟ لا، الوسائل كثيرة ومتعددة، لكن هنا قلنا في البداية أنت تحدد استراتيجيتك. إذا أنت شخص ما عندك صبر وما عندك علم باستراتيجيات ثانية تستخدم التخويف، لكن الاستراتيجيات الأخرى ما ننكر أنها تحتاج إلى صبر. استراتيجيات التربية في التعزيز، في المكافأة، في الحزم. احنا الناس للأسف ينقسموا إلى قسمين، قسم الأول يقول أنا أضرب وأنا أخوف عنيف يكون، والقسم الثاني ينسحب تماما من حياة الطفل يخليه يخبص ويسوي اللي يريد.
0: طيب هل ينفع أصلا يعني دكتور ولو نقطع عليك مسألة الحزم خلنا نقول والضرب وهذا الأمور لطفل أصلا يعني ما زال طفل؟ إحنا نتكلم عن طفل أنت تبي تربيه عمره سنة سنتين ثلاثة أربعة، تبي تعوده على يعني خلنا نقول تربيه على مبادئ على سلوكيات قاعد تعلمه، يعني هذا مرة صغير الطفل هذا.
1: بالضبط. برجع بجاوب على السؤال، بس نقطة الحزم اللي قصدتها، الحزم موجود في التربية إنه بدون ضرب وبدون عنف. الحزم اللي نقصده يعني شروط واضحة، شروط من البداية قبل السلوك، إذا سويت كذا تعاقب واحد اثنين ثلاثة، إذا هذا السلوك انتهى أنا بكافئك بواحد اثنين ثلاثة، يكون حزم بنبرة صوت هادئة بثقة، وإنه ما أكسر القواعد. يعني إذا قلت لك إذا ما سويت الشيء الفلاني في نهاية الأسبوع ما رح أعطيك البلاي ستيشن، ما يجي بعدين يحايلني وبالدموع وكذا وأروح أعطيه، خلاص هنا أنا علمته ما يحترم القواعد. فالحزم هو الأفضل. لكن لو نرجع إلى أصل السؤال، إحنا إذا بنتكلم عن التربية، طرق التربية يعني لا تعد ولا تحصى، الواحد يختار له منهج سليم ويتبع، ما كل الطرق يعني خطأ ولكنها صحيحة. لكن أنت كنت تسأليني عن تخويف الأطفال أو الحزم معهم على سن. شوفي كل سن معين إلى حساسيته، كل سن معين في إلى طرق. فأنت لما تخاطب طفل أو تتعامل مع طفل عمره سنتين يختلف تماما عن طفل عمره 8 سنوات. اللي عمره سنتين ما يفهم بالكلام، اللي عمره 3 سنوات أنت تحاول معه بالكلام لكن لا تتوقع استجابة 100%. القدوة هناك أفضل، الوضوح في القوانين هناك مع العمر الأصغر أفضل. لما نجي نتكلم عن عمر 10 سنوات، عن عمر 11 سنة. لا، هنا أنت تكون محاور فكري أكثر، هنا القوانين لازم توضع بالاتفاق والاتفاق المسبق. فكل سن إلى طريقة
0: يختلف. فأنا أتوقع يعني بعض الأخطاء اللي مثلا يعني نقع فيها كمربين نقول دكتور، هي مسألة أنه الأطفال الصغار نفس ما ذكرت قد يكون كثير عنده فرط في الحركة، يبي يستكشف، فيجي الأبو أصلا جاي تعبان، وهذا بيقعد ينط من هنا لهنا ويبي يلعب مثلا. فعادي لما أحيانا فجأة تحصل مثلا الأب يعصب إنه شيله زين الحين، أو إنه هو ما في المزاج اللي ممكن يلعب مع طفل بهذا العمر. فهذا الأطفال الصغار من خلينا نقول 2 إلى 4-5 سنوات، فتلقى أحيانا ممكن شاف يوتيوب لقط له كلمة مثلا، يعني الكلمة هذه مش زينة، أو الأهل في البيت أصلا ما يستخدموها. طيب فيتفاجأ الأب الحين يبغى يأدبه الحين إنه هذه الكلمة لا يقولها. فهمت علي؟ في مواقف مثل هذه يعني أقصد إنه تحصل، يمكن إحنا شفناها. فبيجي واحد مثلا يولع لك كبريت إن أنا بحرقك في النار، أو بيجي واحد يقول لك أنا مثلا. فأصلا التعامل مع هذا، يعني هذا الطفل صار عنده هو ما فاهم أصلا الكلمة اللي جالس يقولها.
1: بالضبط.
0: بس أنا كردة فعل مني ممكن، يعني إيش اللي راح يصير في ذهنه هو نفسيا هذا الطفل؟ أتوقع راح يعاند أكثر وراح يتم مكمل.
1: هو يعتمد على عمر الطفل، بس في نقطة أنت ذكرتيها جدا مهمة. أنا كمربي أب أو أم لازم أول قبل ما أنجب أقرأ نفسي أنا من، وأتعامل مع عقدي النفسية، أتعامل مع انفعالاتي. كثير من الآباء والأمهات يفرغوا طاقتهم في الأطفال، وعلى فكرة الطفل يقدر يقرأ أمه وأبوه. ما نعامل الطفل إنه شخص يعني ما عنده عقل وما فهم، لا، هم بسبب ضعفهم وتكوينهم الرقيق الله ميزهم بقدرة خارقة على قراءة عواطف الكبار والتحكم بها.
0: سبحان الله.
1: أيوة، يعني هو يقدر يعرف يستخدم الكلمة اللي تستفزك، هو يقدر يعرف يستخدم الكلمة اللي تخليك تكسر القاعدة في في في عمر صغير، عن طريق تعابير الوجه، الصوت الرقيق. فلازم أنت تعرف أنت تتعامل مع من أنت، وأنت من إيش الأشياء اللي طفلك بعد يستخدمها عشان يسبب لك انفعال. فما كل سلوك يطلع من طفلك تروح أنت على طول تكون عندك يعني ردة فعل سريعة. لازم تنتبه في بعض السلوكيات فقط لجذب الانتباه، سلوكيات غير خطيرة، سلوكيات بسيطة. انتبه، أنت ارجع شوية على وراء، اطلع من الموقف، اقرأ هل طفلي، هل أنا كنت مشغول بالتليفون أو شيء في الفترة الأخيرة، هل طفلي يريد يثير انتباهي من السلوك هذا، خصوصا إذا سلوك كذا عارض ما متكرر. فهذا النوع من السلوك إذا أنت سويت ردة فعل وهددت، فأنت عطيت الطفل اللي يريد، هو اللي كان يريد الانتباه، فسويت له تعزيز للسلوك، خلاص أنت بتتسبب أن السلوك يرجع مرة ثانية. الطفل رح يعتمده كسلوك يثير انتباهك. لكن إذا أنت سفهت أو خليت نفسك ما تسمع أو أو أو رديت بهدوء وبعقل، هنا الطفل يعرف أنه لا، ما هذه الزاوية، ما هذه الكلمة اللي تستفزه، ما هذا السلوك، لازم أجرب شيء ثاني. بالضبط.
0: يعني جلسة أتخيل المشهد دكتور، فكان في بالي حتى شيء وحس أنه طار. بس لأنني هذا الشيء أنت قلت أن الأطفال فعلا يعرفوا مثلا عواطف أو شخصيات، خلينا نقول الأم والأب، ويقروها. عشان كذا ممكن نشوف في أطفال مثلا يميلوا خلينا نقول للأب أكثر من الأم، رغم أنه أحيانا ممكن هذا الطفل يعني أحيانا يقولك لا، لأنه هو مثلا ما يشوف أبوه طول الوقت، فمثلا أن الأم معاه بشكل أكبر فهو متعود على الأم، أو أنه مثلا يحن للأب. فما أدري لأي مدى ممكن يعني يعني خلينا نقول الأطفال أن أهما يشدهم، يعني تلقاه يميل لواحد منهم أكثر من الثاني، ويتعلق مثلا في واحد فيهم أكثر من الثاني، أنه بسبب إحنا عواطفنا أو مشاعرنا أو العقد النفسية اللي ممكن تكون عندنا.
1: أنت يعني ما شاء الله عليك ذكرتي نقطة تانية مهمة جدا، واحدة من أعمق النظريات في الطب النفسي، موضوع أنه العلاقة بين المربي والطفل هي لو نتخيلها مثل الشركة، لازم يكون فيها إدارة وفيها قوانين واضحة وفيها ناس يشتغلوا معهم. اللي يصير انه اذا الام والاب ما متفقين في الراي، وطبيعي بين الناس يكون في اختلاف، لكن لازم يتفقوا فيما بينهم على خلاف في موضوع معين. مثلا نعطي مثل، لو الاولاد في عمر 10 سنوات يريدوا يلعبوا كره قدم في ايام الاسبوع، هنا مثلا الاب كان شخص رياضي وبالنسبه له انت تجي من جانب العاطفي فيوافق، الام عندها قوانين صارمه تقول لا انا اريدهم يدرسوا وما ممكن انهم يلعبوا. ما ممكن هذا الحوار يكون امام الابناء، لازم يكون في مكان اخر، الام والاب يجلسوا على طاوله يتفقوا احنا بنطلع لهذه الاولاد، لازم نكون لنا راي واحد ونتفق عليه ولو ان احدنا ما موافق. فياخذوا راي في الوسط، مثلا لعب كرة القدم في ايام اجازة الاسبوع وباقي الايام يطلعوا للاولاد خلاص احنا قررنا كذا. هنا الاولاد طبعا بذكائهم راح يحاولوا انهم يخترقوا القوانين، فيشوفوا من الحلقة الاضعف فيروحوا للاب، لانه يعرفوا ان الاب كان شخص رياضي، فيروح يكلمه انه انا مثلا اريد اشارك في فريق الرياضي ولازم ابني لياقتي وما ينفع انا اترك الكرة، وكلم امي وكذا، وما يكلمهم مع بعض، لا يروح من وراء. فهنا الحدود تكون واضحة بين الام والاب وبين الابناء، هذه العائلة السليمة، وان ما في حد من الابناء يقدر يخترق الادارة اللي هي الام والاب، لانه يعرف لو رحت عند امي وابوي القوانين واضحة ما في اختراقات. لكن اللي يفسد العوائل انه لما يكون في اختراق، مثلا بعض الاخوان يقول اخوه او اخته روحي انت كلمي ابوي انت كلمتك مسموعه، روح انت كلم امي امي تحبك مثلا. فاذا صارت في اختراقات ما يصير في التزام للقوانين والانظمه، هنا تصير العائله ما فيها حدود بين الاجيال، فتحصل بعد مرور السنوات ممكن الاخ ياخذ دور الاب في العائله ويتحكم في باقي الاخوان، ممكن الأخت تأخذ دور الأم، وطبعاً ما في شيء بيطلع جيد من هذا النوع.
0: فعلاً يمكن يعني في أشياء إحنا عشناها أو شفناها أو مواقف أيضاً يعني مرت علينا دكتور، سبحان الله، يعني نسخ خلينا نقول طبق الأصل تكون تعامل بنفس الطريقة، تحس إنه لا هم مثل ما قلت سواء الأب يبي يمشي نفس ما الأبو يعني كان صارم أو معودة، أو أن الأخت أيضا مثلا على نفس الطريقة. فواحد منهم، وبالغالب ممكن نشوف أنه الآباء تلقاه يعني هو يحب أنه هو يطلع بشخصية خلينا نقول اللي مثلا كلمتي واحدة وعيالي يخافون مني، فأنه تلقى يمكن بعض الأطفال يعني مجرد ما أبو يعني يسمعون صوت الباب أن الأبو جاي بدل ما يركضون ويحتضنون هذا خلينا نقول مثلا الأب، تجاهل كل واحد يتوزع على أساس أنه بس يعني مثلا ما يلتقوا فيها أو متعودين عليه، أنه هو سبب الخوف والرعب مالهم.
1: بالضبط.
0: فكيف نتعامل نقول في هذا؟
1: شوفي المثال اللي ذكرتي في بعد مثال آخر بنرجع له بعدين. الأب إذا كان صارم أو الأم إذا كانت صارمة، أنا ذكرت في البداية أنه أنت كمربي، يعني أنا بقول كلمة يمكن شوية قوية وأنا مؤمن بها، أنه ما كل أم وأب، يعني كل طفل يستحق أم وأب، ولكن ما كل أم وأب يستحق أطفال. ليش؟ يعني ما يلومني المستمع لما نقول هاي العبارة، أنت لو جلست في عيادة الطب النفسي خصوصا عيادة الأطفال، أو لو رحت في المحاكم، أو رحت في أو جلست مع أخصائي اجتماعي في أي مدرسة، راح تلاحظ كمية المشاكل اللي اليوم إحنا نعيشها، وهي طبعا لها عدة أسباب، بس السبب الرئيسي يكون إنه الأب والأم ما مؤهلين للتربية، ولا أصلا فيهم برضو ما تعرفهم أصلا ليش جابوا الأولاد. فمن الحيل اللي يستخدموها، انت ذكرتي موضوع الأب الصارم في البيت اللي كل حد ينفر منه، لأنه هو عامل أولاده على أساس أنه الحياة ثواب وعقاب، وما عنده غير أنه انجزوا أعملوا، ما عاش معهم أجواء عادية، ما يتقبل أخطائهم، فهنا أكيد بالطبع راح ينفروا منه، وراح ممكن يلجأوا للأم، ممكن يلجأوا للخال، للعمة. في مثل آخر أنه في العلاقات الغير سوية، أنه الأم والأب إذا اكتشفوا أن الأبناء يميلوا إلى طرف آخر، للأسف أنه هذا الأب مثلا يروح وينزل من بعض القوانين اللي كان هو صارم فيها يخترقها ويسمح لها للأبناء عشان يكسب طرفهم، وهذا شيء غير سوي طبعا. بس هو لأنه فشل في تربيتهم، فشل في جذبهم بشكل طبيعي ويعني بشكل سوي، فيحاول يستخدم هذه الطرق الغير سوية، بس هو طبعا يضر صحته النفسية ويضر ديناميكية العائلة بشكل عام.
0: نعم، وأتوقع نرجع هنا لنقطة أنه في ممارسات ممكن الأطفال يعملوها لمن هو يعني الشخص اللي يعاقبهم أنه ما موجود في السلوك اللي ما عاجب إنهم اللي ممكن كانوا يخوفوا منه يعني يسووه. فهمت فكرتك كيف دكتور؟
1: في غياب الأب أو في غياب الشخص المعاقب السلوك يرجع. ومرات إيش اللي يصير؟ مرات خصوصا في فترة المراهقة الهرمونات تكون يعني في أقصى قوة تطلع للجسم، المراهق بعده ينتقل من فترة الطفولة إلى الشباب، فهنا في فترة إثبات الذات. ففي فترة المراهقة يصير قرار فيصلي بين أنه أنا، خصوصا إذا كان طفل مكبوت والأب كان صارم معه، لما يكبر يبدأ رحلة الاستقلالية، فيراجع حياته في الطفولة بشكل لا واعي، يشوف إنه هو من إيش كان ممنوع، 1 2 3، إذا أنا أروح أعمل النقيض، يروح هو لو الأشياء اللي بيسويها ما يريدها بس عشان يثبت رجولته ويثبت شخصيته، مثلا يروح يلجأ للتدخين أو للتفحيط بالسيارة أو يعمل أي شيء، يشوف ويش القوانين الممنوعة في هذه الدنيا، أي شيء في قانون وفي سلطة عليا أنا أخالفه. ليش؟ لأنه اللي رباني على السلطة ما رب كرهني في السلطة، رب استخدم السلطة ضدي، ما عشان السلطة تتحكم فيني وتعدل سلوكي، لا هو استخدمها عشان بس يقتل شخصيتي ويكبتني.
0: ففي حضور أنا ما أعمل هذه السلوكيات، لكن مجرد غيابه السلوك الخاطئ موجود.
1: بالضبط. ليش؟ لأنه أنا تم تخويفي وتم ترهيبي بس ما حد جلس معي وفهمني ليش السلوك خاطئ. لأنه لو فهموني أنا بنفسي أشكل لنفسي رقابة ذاتية، ولما نحط في موقف في نفس السلوك وما يكون المعاقب موجود، أنا ما أحتاج معاقب لأنه أنا عارف أن هذا السلوك خطأ. فلنفترض أنه أنت واقف في إشارة مرور حمراء وما فيها كاميرا، أنت ليش واقف؟ ما حد بيشوف، الشارع فاضي الساعة 2 بالليل، أنت واقف لأنه أنت عندك رقابة ذاتية، أنت ما خوفوك ولا ضربوك عليه، أنت فهموك، وربما أنت شفت وفهمت وقريت أنه هذا الشيء جدا خطير، وأنك تحترم القوانين، لأنك أنت تحترم، تعلمت أنك أنت تحترم فتحترم ذاتك، فما تقبل على نفسك أنك تتعدى إشارة حمراء ولو أنها كانت فاضية.
0: نعم، فمعناته دكتور أنه أي أمر إحنا ممكن مثلا نمنعه أو نشوف أنه سيء، فيجب أنه إحنا نوصل الصورة ونشرح ليش إحنا منعنا هذا الأمر، يعني لي يعني أبنائنا وللأطفال، أنه ليش أنا أقول لك مثلا ما تطلع تلعب كرة، أو ليش يعني أعطيه الأسباب، ولا بس ممنوع وخلاص؟
1: شوفي، هذا السؤال جدا حساس، لأنه النموذج اللي موجود في الواقع للأسف ما في حد ماسك الأمور من الوسط، يا عندنا يا نقيضين، يا شخص يشرح كل شيء فيتعلم الطفل إنه بكرة إذا منعته من أي شيء لا لازم تشرح لي، لازم تخبرني، كأنك أنت كأب فقدت سلطة الأبوة، وفي فريق ما يشرح أي شيء يكون صارم، لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. فاللي لازم نعرفه إنه أول شيء بناء على المرحلة العمرية والتطورية للطفل، في كل ما كبر الطفل في السن كل ما يزيد الشرح، وكل ما يكون تعقيد أكثر ونفهم أكثر، وكل ما أقل في السن الشرح يكون مبسط. ولازم نعرف إنه في معظم الأشياء الأساسية إحنا نشرح للأطفال ولا بس ما كل شيء. ليش؟ لأنه مثلا لو نفترض الطفل عمره 5 سنوات وكنت أنت في المطار وهذا الطفل شايف فيديو في اليوتيوب ومثلا قال لك بابا هذا جهاز فحص القنابل بصوت عالي، طيب هنا أنت لو ما ممكن أنك أنت تجلس تشرح لهذا الطفل، فأنت تقول له لا تقول، اسكت اسكت شوية بس خلنا نعبر هذا التفتيش وبنتفاهم. إذا أنت معلم إنه إنه يشرح كل شيء هو بيطالبك بشرح في ذيك اللحظة، وأنت كيف بتشرح بيشلوك معه.
2: فالشرح يكون بناء على المرحلة التطورية، على الموقف اللي يصير، ولكن ما يخلو الأب من سلطته، إنه لازم في مواقف إنه خلاص أنا قلت لك الحين الساعة 9 وقت النوم، لا ليش وإجازة، لا خلاص هذا قرار جاء من أبوك أمك تتبعه. لازم بعد الطفل يعلم إنه في سلطة أبوية تمارس عليه.
0: جميل جدا، يعني الموضوع جدا عميق والموضوع جدا كبير، بس أنا بحتاج أطلع معاك بريك فاصل كذا صغير، ورح نرجع من بعده معاكم مستمعينا.
3: هلا كفي على هلا اف ام.
4: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.

0: لا تغير القناة، باقي ثلاث إعلانات ونرجع لكم. عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: هذه عودتنا من جديد مستمعين معاكم في حلقة اليوم من أهل كافيه مع ضيفنا بالاستديو الدكتور عبد الله بن عمر البلوشي، طبيب اختصاصي نفسي. دكتور من جديد أكيد احنا نرحب فيك معانا، ومثل ما قلنا موضوع التخويف وعند الأطفال، وبعض الأهل ممكن يستخدموا هذا المسألة كوسيلة للتربية. ويمكن واحدة من الأشياء المهمة أنه يعني احنا الآن نقول يعني مقبلين دكتور على موضوع المدارس والأطفال اللي راح يروح أيضا خلينا نقول للروضة لأول مرة. واحدة من الأساليب اللي يمكن البعض كان يستخدمها أنه حتى يخوفوا الأطفال من قبل ما يروحوا من مثلا من المعلمين، وبعضهم لا، يعني من خلال تجاربهم يعني أو تعامل بعض خلينا نقول المعلمين يسبب رعب للأطفال وخوف. ف يعني ما أعرف كيف ممكن هذه المسألة احنا نفسرها اليوم، وهي مسؤولية أكيد يعني أتوقع كبيرة سواء على المعلمين نفسهم وأيضا على أولياء الأمور، والقلق الأمهات خلينا نقول من هذه المسألة، يخافون عيالهم يتعرضوا للتخويف أو التعنيف في المؤسسات التعليمية.
1: بالضبط، هي شوفي المسؤولية على الجميع، المسؤولية على المربي والمسؤولية على المدرسة والمسؤولية علينا احنا كمجتمع. الحياة بشكل عام، الحياة ليست مكانا مثالي، والحياة طفلك ما راح تقدر تحميه 100%. طفلك راح يتعرض لعدة أشياء في كل سن معين، إلى تحديات، إلى مخاوف. الطفل هذا راح يتعرض لأمراض، الطفل هذا راح يتعرض لتنمر، الطفل هذا راح يتعرض لصعوبات، لأحلام، لإخفاقات. هي رحلة الإنسان. فإذا أنت كأم وأب أنت إنسان قلق على الحبة، فما راح تعيش حياة، لأنك أنت بتحترق على كل موقف، على كل شيء، على كل مرحلة في حياة الطفل. أول شيء هذا الطفل إذا أنت أم مثلا وتعملي راح تنفصلي عنه، بعدين هذا الطفل بيدخل الروضة، بعدين بيدخل المدرسة، ومن المدرسة بعدين بينتقل إلى مراحل أخرى، بعدين بيدخل الجامعة. فدائما الحياة راح يكون فيها متغيرات. فالأم والأب إذا كانوا قلقين فالقلق هذا معدي، لأنه قلنا أنه الطفل عنده مكتسب مهارات وملكات، يقدر أنه يشوف من الأم والأب ويقرأ مشاعرهم. فالقلق من الأم حتى بدون أي كلمة، فقط من ملامحها، من شكلها، من تصرفاتها، من تغير روتينها في البيت، رح قلق هذا رح يذهب إلى الأبناء. فإذا أنا أريد أحمي ابني من القلق لازم أؤمن بعدة أشياء. أول شيء، القلق ما كله مضر للطفل، بالعكس الطفل محتاج جرعات مثالية نسميها من القلق عشان دماغه ينمو. خليني أذكر لك مثل، يمكن هذا المثل ما من الطب النفسي، من طب الأطفال. تعرفي أن الطفل لما يولد يعبر من القناة، فراسه ينضغط، الجمجمة فيها ما مكتمل، يعني ما ملتصقة، فيها فراغات وخطوط، الراس هذا ينضغط عشان يطلع ويسبب الكثير من الألم والضغط النفسي. في لحظتها هذه يفرز هرمون الكورتيسول، هرمون الضغط النفسي، وظيفته يجهز الجسم للحياة المقبلة، إنه هو يعمل نضج للرئتين. الطفل اللي يولد بعملية قيصرية ما يمر بهذه الرحلة، فتصير عنده مشاكل في الرئة. عشان كذا الأطباء لما يكون في ولادة قيصرية يعطوا الأم إبرة قبل الولادة. ليش؟ لأن هذه الإبرة فيها هرمون الضغط النفسي، هو هرمون الضغط، الضغط بشكل عام يجهز الجسم لكل الضغوطات، اللي هرمون الكورتيسول يسبب ضغط نفسي، يرفع دقات القلب، يرفع التنفس، فيجهز الطفل. فشوفي إنه الطفل من بدايته، من أول يوم في الحياة محتاج للضغط النفسي عشان دماغه ينمو. الطفل في كل مرحلة من حياته يحتاج إنه ينضغط قليلا عشان يتعلم مهارة. هو الثقة بالنفس كيف تكتسب؟ تكتسب إنه أنا أمر بشعور من اللاحتمية والخوف، إنه أنا جالس أمر بتجربة، وربما هذه التجربة أكبر من إني أتحملها، أخوضها مع بعض الدعم وأتحملها وأفرح، وكذا أنا أكون أنا ما خفت، أنا اتطورت. كل مرحلة عمرية فيها ضغوطات يتجاوزها الطفل أو الشخص يكسب ثقة بالنفس. فلازم كأم وأب تعرف أنك ما تحمي ابنك من الضغط النفسي 100%. في مصطلح معنا اسمه الأم الهوليكوبتر. الأم الهوليكوبتر
0: إيش؟ من هي هذه الأم؟
1: أيوة، الأم الهوليكوبتر هي الأم اللي تحوم نفس الهوليكوبتر، وين ما أنت تروح تحوم فوقك، تحوم فوق طفلها 24 ساعة، ما تخليه يطيح ولا حد يمسه ولا تقولوا له أف ولا عن يتعور ولا يمس شيء وسخ ولا يسوي أي شيء في الحياة. هي تريد تحميه 24 ساعة. هذا أكبر مدمر للصحة النفسية للطفل، لأنه ما يكون ثقة بالنفس. الطفل لازم يتعور، الطفل لازم يطيح. طيب إيش اللي يميز الضغط النفسي من الضار من المفيد؟ إنه أول شيء يكون كمعيار يكون بسيط، ما ضغط نفسي شديد، ضغط نفسي يقدر الطفل يتحمله. الشيء الثاني إنه تكون مدته بسيطة، يعني ما نتكلم عن الطفل ينضغط سنوات من موضوع معين، لا، إنه بسيط وفي فترة قصيرة مع وجود الدعم يقدر الطفل يتجاوز هذا الضغط. فأنت كأم أو كمربي لازم تؤمن بهاي الحقيقة أول شيء. ثاني شيء، لازم تتحكم بتعلقك أنت في الطفل قبل ما نتحكم بتعلق الطفل بيك. الأغلب اللي يصير أنه الأم والأب هم المتعلقين بالطفل في أول يوم مدرسة، هم اللي خايفين يفارقوا لأنه كان عايش معهم فترة طويلة، تشوفه دائما، الحين خلاص كأنه رح كأنه يكسب استقلاليته، كأنه يكون بعيد عن عينها، فهي تخاف عليه. هذا الشيء معدي،
0: أكبر خوف إن أنا ما أعرف كيف بيتعاملوا معه الصراحة.
1: بالضبط، هذا واحد منها. الشيء الثاني، الخطوات اللي أنت ممكن تشوفها إنك أنت تسأل عن المدرسة، تتواصل، أو أنت بعد تجهز طفلك، تعطي مهارات. أول شيء الطفل هذا لما أنت بترسله للمدرسة لازم تعلمه التخاطب، تعلموا انه لما يكون عنده احتياجات يعرف يطلبها، تعلموا انك انت اذا تريد دورة المياه خبر المدرسة، لا تخاف. في اطفال يخافوا لدرجة انه ممكن يعملها في ملابسه، ولكن ما لما تسأله ليش يقول انا ما قدرت، او يستحي انه يطلب من المدرسة، او ما عنده المهارة او الثقة الكافية. لازم تعلموا انه اذا احتاج، اذا صار لك تنمر، اذا صار شيء معين، اذا اي شيء اختلف معك خبرني. لانه في بعض الأطفال ما يتكلموا إذا حد ضربهم أو شيء.
0: صحيح.
1: ليش؟ لأنه هو يعرف أول شيء يخاف، طبعا يعتمد على سن الطفل، أول شيء يخاف من أنه هو اللي رح ينضرب بسببها، أنه أنت تعاقبه، لأنك أنت يمكن قبل لما كان يصير شيء خطأ كنت دائما تعاقبه، فهو رح يفكر أنه هو جزء من خطأ هذا أنه هو انضرب، فخلاص أحسن ما أتكلم عشان ما حد يعرف. شيء ثاني، خصوصا الأطفال اللي أكبر شوي في السن كأنه في الكبرياء أو يستحوا أنه أنا انضربت، فيستحي يخبر أهله. في أطفال يخافوا أنه المشكلة تكبر، في أطفال يكونوا تحت التهديد، في حد يضربهم ويتنمر عليهم يكونوا تحت التهديد. هنا يجي دورك أنت قبل ما ترسله للمدرسة هيئته. الشيء الثاني اللي هو ما بعد لما يرجع من المدرسة، تسولف معه، بس تحط في بالك شيء، أنه الأطفال إذا حسوا أنه السؤال مباشر كأنه تحقيق، كأنك تقتحم خصوصيته، يأخذ منهج دفاعي فينكر كل شيء وما يخبرك.
0: طيب كيف أقدر أعرف أنه هو مثلا معنف في المدرسة أو تحت تهديد أو خوف؟
1: بالضبط، من ناحية التخاطب أنت تسأله عن يومه بشكل عام، كيف كانت المدرسة اليوم، كيف الأمور، شيء زعجك، كيف الحصة الأولى، كيف المدرسة الفلانية، كيف المادة الفلانية. هنا نحن نأمل أنه هو يخبرك. طيب إذا ما خبرك، في مقولة مشهورة تقول أنه البيولوجيا لا تكذب. إيش يعني البيولوجيا لا تكذب؟ يعني أنه الإنسان ما ممكن أنه يكون متعرض لتهديد أو تنمر أو ضرب وما تختل، ما يختل عنده النظام البيولوجي في الجسم، اللي هو الجهاز الهضمي، امساك او اسهال، تبول لا ارادي، احلام او كوابيس بالليل، مشاكل في النوم، بكاء، عزلة عن المجتمع، ياكل اظافره. في علامات انت تقدر تشتبه انه تشوف الطفل بدأ يتغير، تشوف تعليمه بدأ يقل، تشوفه مثلا. واحدة من الاشياء اللي تصير انه في عندي بعض المرضى انه مثلا الطفل ما يذاكر المادة، يعني في مثلا مادة، فلنفترض ان مادة الرياضيات ما يذاكر، يذاكر كل شيء، يفتح كل الكتب الا هذه المادة. الام انتبهت لهذا الشيء، يا بنتي انت ليش ما تذاكري هذه المادة؟ فيما بعد طبعا ما اعترفت الطفلة، بس فيما بعد اكتشف انه مدرسة الرياضيات ضربتها، فصار عندها نفور من المادة، فصارت حتى ما تحب تفتح هذه المادة. ف بهذه الطريقة أنت تقدر أنك خلنا نقول 60 أو 70% تكون مع طفلك، ولكن لازم تخلي 30% شيء مجهول وتسلم أمرك لله، لأنه هو إن شاء الله يعني إذا ما صار له شيء خطير فهو يكون جزء من تأهيله وجزء من القلق اللي لازم هو يعيشه.
0: يعني ممكن فعلا مسألة أنه البعض يربط موضوع، يعني لما تجي أم تعبر عن يعني قلقها ويمكن نفس مصطلح الأم الهليكوبتر اللي ذكرتها دكتور، البعض ممكن يعني يتم هذه الأم أنه قلة إيمان وزعدين أنت ما تؤمني، وأنت عارف يدخلون الموضوع بمسألة دينية، بس نفسيا هذا القلق موجود. يعني إحنا ما ممكن ننكر يعني هذا الأمر، أو اللي يجيك يقول لك والله مثلا يعني حد من الأهل أختها بنت عمتها من أنت بزيادة ترى كلنا جبنا عيال وما عارف إيش، عارف المقارنات وهذه الأشياء اللي تصير. فأحيان ممكن هم هذه المسألة مسألة القلق المفرط إن هي فعلا يعني متعلقة بهذا ما يأخذوه بجدية، أو يعني يحسون هذا الأمر شيء مصطنع، يعني ما أنه شيء ترى موجود ما كلنا جبنا عيال.
1: بالضبط. أول شيء أريد أقوله أنه كل الظواهر النفسية كلها كل الأعراض النفسية ما لها علاقة بالدين، صفر علاقة بالدين لأي ديانة كانت. شيء آخر أنه كثير من الناس بيحطم أو يحاول يقلل من معاناتك لعدة أسباب. ربما هو شخص جاهل، ربما هو شخص غير مثقف وما يعرف، ما يؤمن، ما يعرف إيش يعني سيروتونين ودوبامين ودماغ. في ناس يفكروا إنه الضيق في الصدر وإنه الاكتئاب في الصدر، زين ما يعرفوا إن هذه كلها أمور تكون في الدماغ. في ناس ما عندهم يعني المهارة إنه يفهم في الأمور النفسية، بحيث إنه ما يعرف يقرأ، هو ما يعرف يقرأ نفسيته الداخلية، ما يعرف يعبر بين المشاعر، يعني ما يعرف يعبر عن مشاعره ويقراها، ما عنده الرادار الداخلي اللي يبدأ يكتشف إنه أنا مثلاً ضايقت من الموقف الفلاني، أنا معصب على ذا، أنا فيني غضب، أنا فيني مشاعر حسد. هذا الله ما رزقهم وما تشكل طفولتهم إنه يقروا المشاعر، فلما تجي أنت تعبر أمامه عن مشاعر يستخف بيها ويحس إنك أنت من كوكب ثاني. في ناس بالعكس يكونوا عارفين بس يحبوا انهم يحطموك، يحبوا انه انت ما تتحسن في حياتك. وفي ناس ما فيهم بارض حقيقة، يعني اذا انت تشتكي وهم ما بكفي عندهم هموم فما يريدوا يفتحوا لك مجال. فانت لا تحط تجربتك ترهنها بالبشر حوالينك، لانه ما كل حد يفهم. اذا انت تعاني من قلق او من خوف، انت بشر، انت هذا من حقك، فيك هرمونات، انت مريت بتجارب في الطفولة، هذا الشيء موجود فيك، موجود في اي مكان في العالم، فمن حقك انك تطلب المساعدة من شخص مختص.
0: نعم. وفي حالات تاخذ علاج دكتور يعني تمر بهذه النوبات نقول؟
1: احنا في اكثر عصر في امراض، ما بس امراض نفسية، امراض عضوية وامراض نفسية، وفي الحالات في الزياد، الحالات اللي تاخذ أدوية واللي تتشخص بشكل أسبوعي بشكل شهري، ما جالس أشوف إن الحالات تقل، بالعكس تزيد، وهذا الشيء طبيعي
0: على مستوى السلطنة،
1: على مستوى العالم والسلطنة، كل مكان في العالم أينما وجد الإنسان فمعاناته متشابهة، هرموناته وتكوينه الجيني والجسدي والظروف اللي يمر بها تقريبا متشابهة. في أمراض تكون أكثر في دول معينة وأقل في دول أخرى، لكن المعاناة البشرية هي في كل مكان وجالسة تزيد لعدة أسباب. تزيد لأنه إحنا نمر بأزمات، نمر بأزمات اقتصادية وأزمات اجتماعية، وفوق هذا كذا، فوق هذا كله، التركيبة الجينية للإنسان كل ما يجي عصر يعني كأنها تتدمر أو تتحلل أو تقل جودتها فتسبب أعراض أكثر. يعني مثلا أنت عندك جين لمرض الاكتئاب، هذا الجين راح يبقى مكانه خامل، ما ينتج أي بروتين، ما راح تطور أي اكتئاب، بتكون إنسان طبيعي لحد ما تطلع من ذي الدنيا، ما راح يطلع عندك. لكن بسبب الظروف اللي موجودة الحين بدت الجينات اللي ما كانت تتفعل تتفعل أكثر. بدت الحين في علم اللي هو عذرا أني أنا بستخدم اللغة الإنجليزية لأنه في مصطلحات ما أقدر أترجمها، في علم اسمه الإبيجينيتك، الحين اكتشفوا أنه ما بس الجينات، يمكن أنا وأخوي مثلا عندنا جين القلق. فالسؤال ليش أنا صار عندي قلق وأخوي ما عنده قلق، مع أنه الجين موجود عندي وعنده في أماكن جنب الجين هي اللي هي تفعل ما الجين بذاته، في أماكن أنا عندي مثلا أقصر أو أطول. ففي العلم تطور من ذي الناحية بشكل كبير. ما أتوقع أنه الأمراض النفسية تقل مع الوقت، ما في العصور القادمة. ليش؟ من أيام الثورة الصناعية، أنا اليوم ما جاي أقول كلامي زعل حد، لكن هاي الحقيقة إذا نريدها
0: نبي نسمع الحقيقة.
1: خروج المرأة من المنزل إلى العمل سبب أكبر نكسة في الصحة النفسية.
0: أوف.
1: هذا الكلام مثبت وعلمي، ما رأيي شخصي. السبب، السبب أن أول سنتين إلى 3 سنوات من عمر الطفل هي أهم مرحلة، وهي اللي رح تحدد مصيره الكامل. الطفل لما يولد يكون احنا نسميه في مرحلة اللي هي المرحلة، انا ما اعرف اذا ترجمتها صح باللغة العربية، المرحلة التوحدية، بحيث انه الجنين اللي عمره ايام ما يدرك انه هو شخص منفرد بذاته، هو يفكر نفسه بعده في بطن امه، هو سامع نفس دقات القلب، نفس الصوت، نفس الريحة، فمتعود، فيفكر انه هو والام جسد واحد. فخروج الام للعمل خلنا نقول في أول مثلا لو كان أول 4 شهور 5 شهور، الطفل هذا يفكر أنه جزء من ذاته تفكك، تفكك يعني جسمه تفكك كأنه بيموت. شوفي في، أنا ما أريد أدخل في تفاصيل كثير، لكن في لعبة مشهورة اللي هي بيكابو اللي أيوة. احنا نسوي أيوة. كذا
0: للأطفال
1: أيوة. طيب هذه ليش تضحك طفل أو جنين، أو خلنا نقول طفل عمره سنة ونص، ليش تضحكه وليش ما تضحكني أنا كبالغ؟ ليش ما تضحك طفل عمره 4 سنوات أو 5 سنوات؟
0: ما سألت نفسي هالسؤال. أيوه. صراحة
1: هي سببها أنه عند 18 شهر يتكون شيء اسمه، عذرا على اللغة الإنجليزية، اسمه Object Permanent، يعني الجسم الأوبجكت اللي هو الأوبجكت هنا يرمز إلى الأم. الطفل الجنين أو الطفل أدرن الطفل يعامل الأم كجزء من ذاته، وهي أداة استكشاف العالم. فهو في أو قبل 18 شهر يعتبرها شخص منه، فإذا اختفت عنه كأنها ماتت، كأنها رحلت ما ترجع، فهو ما يصدق لحد ما يبي يشوفها قدام عينه ويشمها إنها هي موجودة عشان يشعر بالأمان. بينما بعد 18 شهر هذا الطفل عادي الأم تروح، يبدأ يؤمن إنه خلاص أمي جسم ثابت، أمي رح ترجع. ففي تقنية البيكابو لما تغطي وجهك، الطفل اللي عنده قابلية اللي أنا ما أشوفه يعني ما موجود، فأنت إذا غطيت وجهك يعني أنت ما موجود، لما تفتح على إيدك يضحك يفكرك أوك إنك اختفيت ورجعت. ما أدري إذا قدرت أشرحها بشكل مبسط.
0: وصلت.
1: زين. لكن بعد 18 شهر خلاص حتى لو غطيت وجهك هو يعرف، يشوف جسمك ويعرف إنك أنت ثابت، وإنك لو رحت ورجع.
0: فيعني هذه المسألة، عشان كذا إحنا نقول يعني الحمد لله الأمور يعني بفضل الله تحسنت. دكتور لو نلاحظ إنه أيضا إجازة الأمومة الآن يعني امتدت، صارت 98 يوم. البعض من الجانب الآخر كان حاسد الموظفات على هذا الإجازة، يعني سابقين كانت أقل بكثير، فأتوقع يعني تقريبا نقول 3 أشهر أن هي ممكن تحصلها الأم الموظفة أو الأم العاملة.
1: بالضبط. هو شوفي، أنا عذرا على المقاطعة، أنا يمكن قلت شيء راح يقلق الكثير من الأمهات، وأنا مثلا أنا زوجتي تشتغل، فليش ما يكون قلق على ابني؟ في شيء اللي يعوض المشكلة اللي صارت بعد الثورة الصناعية، خروج الأم من المنزل والطفل يفتقدها وتصير عنده مشاكل، دماغه ما يتطور، يعيش في رعب من طفولته، عنده اللوزة الدماغية اللي هي المسؤولة عن اليقظة ورؤية العالم والخطر في العالم، تتفعل بشكل كبير إنه يحس بالخطر، هي المفروض تكون منطفية بسبب وجود الأم، غياب الأم يفعلها، فهو يخاف. بس مع الثورة الصناعية اللي صار في الغرب إنه تخلينا عن الأسرة الممتدة، واللي جالس يصير معنا هذا اللي ما جالس ممكن ما ننتبه له. الحلو في تربية الطفل انه حتى لو الام ما موجودة وجود شخص اخر مثل الجدة يعوض، لانه يتعود عليها وعلى ريحتها وعلى صوتها فيعوض، يصير نفس الجسم الانتقالي. اذا لاحظتي طفل يمسك برنوص او يمسك دمية دائما معه في اي مكان، هذه نسميه الجسم الانتقالي، هذه تعوض عن الام كمرحلة انتقالية لحد ما ترجع أمه. فهنا الجدة أو الأسرة الممتدة تقدر تلعب هذا الدور. لكن الحين اللي صاير إنه الأسر صارت نووية، صارت الأسر صغيرة، الأسر متباعدة، فالطفل وين بيروح؟ بيروح الحضانة أو بيكون مع العاملة.
0: بالضبط. يمكن احنا لاحظنا أيضا دكتور يعني انتشار فيديوهات كثيرة يعني في الخارج أيضا، يعني إنه أطفال صغار لما العاملة هذا تكون مسافرة في المطار تشوف يعني الطفل هذا يكون عامل مناحة إنه ما يريد أنها تروح، يعني بالمقابل الأم ممكن هي اللي تكون ماسكته يعني، لكن يريد ينفصل مثلا من الأم، يريد يركض لل
1: بالضبط، لأنه هو تعلق بها، هو فتح عينه على العالم على ريحتها وعلى صوتها، وهي اللي تأكله، وهي اللي يعني انت عارف الساعات الصباح الأولى يعني الطفل مثل الدوام الرسمي، هي اللي فيها أكثر الأشياء، فيها التغيير وتسبيح وتأكيل أهم وجبتين والألعاب والنشاط، لأنه من بعد الظهر خلاص يمكن بينام، خصوصا إذا كان طفل رضيع. فوجوده هنا هو عارف أنه هي ما أمه، الطفل عارف أنه العاملة ما أمي البيولوجية، لكن كذا أنا مرتاح مع هذه، هذه اللي كانت تريحني، هذه وجودها يشعرني بالأمان، فما أسمح إنه هذه تسافر وتروح عني.
0: يعني الطفل معقول يعرف يعني يفرق بين أم البيولوجية وبين اللي جالسة تربي؟
1: بالضبط، لأنه هو العاملة لما تسافر إذا نفترض عمره سنة ما يدرك سنتين، إحنا نتكلم عن طفل يمشي ويتكلم اللي نشوفهم في الفيديوهات في المطارات من 3 و4 سنوات فوق، خلاص يعني هو عارف الأم البيولوجية، عارف العاملة اللي تساعده.
0: والله الموضوع مقلق جدا دكتور، يعني ما شاء الله والوقت أيضا يعني احنا يعني وقتنا انتهى، لكن يعني قبل ما نختم ايضا يعني واحدة من الاشياء المخيفة اللي صارت يمكن واللي كنت اكلمك عليها اللي هو الفيديو ايضا اللي انتشر في يعني نقول الاسبوع الماضي احد الدول، انه الطفل اللي ما اعرف ايش اللي حصل معاه، بس من خلال يعني ما شفناه في الفيديو المعلمة اللي يعني وبخته وكذا وضربته، وهو كان يعني يصيح ويأشر بايده انه هو خايف او يقول لا، ومن بعدها يعني سقط، واحنا شفنا الخبر انه يعني الطفل هذا توفى. فايش تعقيدك؟
1: والله للاسف يعني انا شفت الفيديو و يعني مؤسف صراحه، يعني شفنا انه هذا اللي صار هو عار على التعليم، لانه احنا لما نجي نشوف الطفل هذا كيف كان يتوسل، كان خائف، كان في رعب، طفل عمره 6 سنوات، يعني المفروض هذا الطفل كان يلعب في ذاك الوقت، هذا الطفل المفروض كان يحس بالأمان، ما المفروض في هذا السن الطفل خائف إنه ما عامل الواجب المنزلي، وما المفروض في هذا السن إنه الطفل يتوسل وكأنه يتوسل في الفيديو من أجل حياته. يعني هذا اللي صار، إنه هو كان يعني حقيقة مزعج الفيديو. للأسف إنه هذا الفيديو يخبرنا شيء، هذه الحادثة لأن الطفل توفى فيها فإحنا شفناها، لكن كم من حادثة تصير ما يتوفى فيها الطفل لكن يكسر نفسيا في أي مكان في العالم بسبب مدرس أو معلم. طبعا تحية للمعلمين، ولازم المعلم يتعلم ضبط مشاعره، يكون ثابت، لازم المعلم يقيم الوضع، يعني ما معقولة أنا أضرب الطفل بهاي الطريقة وأخوفه عشان واجب منزلي،
0: رغم أن البعض ممكن شاف أنه هي ما عنفته ذاك التعنيف اللي بس كانت تهدده، أو هي كانت شكلها من الأساس مصدر خوف ورعب له.
1: أنت ما تغامر، أنت ما تعرف الشخص اللي أمامك إيش عنده، طبعا نتائج التحقيق ما ظهرت بعدها، لكن حتى لو طلع الطفل مريض أو ما في شيء، أنت ما تعرف الشخص اللي أمامك يتحمل أو لا. وفي شيء لازم نعرفه، أنه أصلا حتى في الهند الضرب مجرم ومحرم في المدارس كقانون هندي، فما كان من حقها حتى لو كانت هي تقول أنه أنا ضربت ضربة خفيفة، ما كان لك حق انه انت تضربيه عشان الواجب. في ألف طريقة انه انت ممكن تسويها. طيب انت في البداية فلنفترض انه انت انفعلتي، والمدرس انسان ترى ممكن انه ينفعل، لكن انت شفتيه جالس يتوسل، يعني انت خوفتيه في البداية وتناديه خلاص يتوسل لك، يعني ما انه جيتي وضربتيه وكذا، يتوسل خايف، يعني كمية الرعب اللي عاشه هو قبل ما يوصل. انا اتوقع ومن رأي يعني هذا رأي شخصي، ما احنا ما نعرف نتائج التحقيق، بس اتوقع انه يمكن صارت له سكتة قلبية، لانه الخوف اللي عاشه يعني يرفع يفعل خاصية انه اللي هي احنا نسميها المقاومة او المقاتلة او الهروب، خاصية في الجسم موجودة تفرز هرمون الادرينالين فيزيد دقات القلب على اساس يهيئ كأنك انت تهرب من الموقف، بس مرات القلب ما يتحمل الدقات فيتوقف فجأة.
0: سبحان الله دكتور. فاللي من خلال الفيديو يعني اللي صار مع هذا الطفل، البعض يقول نوبة هلع، البعض يقول نوبة يعني، فما اعرف يعني هي طبيا تقريبا خلينا نقول يعني على حسب اللي انت شفته، طبعا اتوقع في فرق.
1: ايوه اكيد. هو شوفي نوبة الهلع هي نوبة، ليش هي اسمها نوبة؟

0: او يجي شعور ان انا خلاص بتوفى، ان شاء الله ما راح تتوفى، لانه نوبة الهلع الجسم هو اللي بدأها داخليا. فالجسم يضبط فسيولوجيته، يعني هو اللي رفع دقات القلب، هو اللي أفرز الأدرينالين، فيحاسب عليها ما يرفعها لمدى يوصل إنه يوقف القلب. على عكس نوبة الخوف، لأنه في نوبة الهلع شيء داخلي قلنا ما له علاقة بمحفز خارجي. أنت ما شفت أسد وجاتك نوبة هلع، أنت مجالس مكانك أو تسوق أو في البيت مسترخي وتجيك نوبة الهلع. بينما نوبة الخوف لازم يكون في محفز خارجي، تشوف أسد، تشوف شاحنة، تشوف طائرة حربية، تشوف مدرسة تنتظرك عشان انك انت وانت ما حال للواجب، فهذا يسبب نوبة الخوف اللي هي مصدرها محفز خارجي يؤدي الى ردة فعل فسيولوجية في الجسم غير منتظمة ما يقيس عليها الجسم، لانه هو يريد يهرب من هذاك الشيء بأي طريقة.
1: عشان كذا احيانا نسمع عبارة مت من الخوف.
0: بالضبط، هذه عبارة صحيحة، الخوف يقتل.
1: فالشعور اللي ممكن يعني يعيش الواحد في نوبة الخوف، يعني نفس ما تقول دكتور انه ممكن كأنه يعني فعلا بيموت.
0: بالضبط، هو الخوف افضل من الهلع، تعرفي ليش؟ لان الخوف يعتمد على محفز خارجي، اذا انا طلعت من بعيد عنه بتنتهي نوبة الخوف. بينما في نوبة الهلع لا، انت ما فيش، انت اللي يقهر المريض انه ما في شيء في ذيك اللحظة جالس يخوفني، انا من ايش خايف؟ طبعا هي كل اشياء تعود الى اللاوعي.
1: وفي يعني نقول مثلا اشخاص يعني نقول مشخصين وياخذوا مثلا علاجات على هذه الامور دكتور؟
0: نوبة الهلع مرض منتشر، يعني ما عندي احصائيه صراحه في عمان، بس انا ما يمر علي اسبوع او اسبوعين. طبعا نوبة الهلع تجي كمرض وحدها، وتجي مصاحبه لمرض الاكتئاب، وتجي مصاحبه لمرض القلق. عندي بعض المرضى من بسبب نوبات الهلع صاروا ما يخرجوا من المنزل. عندي مريضة يمكن الحين 10 سنوات ما طالعة من البيت. طبعا هي تشخيصها هو رهاب الخلاء، لكن رهاب الخلاء معناته انه هي تخاف تطلع في مكان فاضي او توقف في كوفي مثلا، توقف صف تطلب طلب، لانه في ذيك اللحظة العقل يقول لها انه ما في مجال للهروب. يعني انت مثلا لو كنت في البيت تهرب من البيت، لكن لو انت كنت صحراء فاضي وين تهرب؟ مهما ركضت ما تهرب، كذا العقل يشوفها. فهي ما طلعت من البيت 10 سنوات إلى الآن.
1: وفي عمر صغير دكتور؟
0: عمرها تقريبا خلنا نقول في الثلاثينات. اللي صاير إنه أنا يعني أوصف لها الدواء، ولما يجوا أهلها معي يكلمها بالتليفون، ما تقدر حتى تجي العيادة بسبب نوبات الهلع اللي صايرة من رهاب الخلع.
1: الله المستعان، يعني أحس في أشياء كثيرة مهم إن إحنا إن شاء الله نسلط عليها الضوء، ولكن إن شاء الله في حلقات أخرى.
0: بس رسالة أخيرة.
1: تفضل دكتور.
0: أنا لأني اليوم يمكن كشفت كثير من المعلومات، فهذا يزيد القلق مع الآخر. فنعطي المستمعين كلمة بسيطة عشان نخفف القلق، خصوصا الشخص المربي اللي خايف على ابنه. في علم النفس في عبارة مشهورة أو في نظرية مشهورة إنه أنت كمربي تبذل جهدك عشان يطلع هذا الولد والبنت شخص سوي وما يعاني من أي مشاكل نفسية. ف لو قريت في الكتب النفسية بتشوف انه واجد تقصير من طرفك بسبب انت انشغالك في الحياة، الطفل له طبيعته راح يتعرض لمواقف. فكيف انا اطمن انه راح يكون سليم؟ اللي اتفقوا عليه معظم علماء النفس انه ما لازم انت تكون اب او ام مثالي. في عبارة هي بالانجليزي اسمها good enough mother، يعني الأم الكافية والأم الجيدة. انت فقط في اشياء بسيطة واشياء اساسية اذا سويتها توكل على الله، وهذا الابن إن شاء الله بيتربى تربية سليمة
1: بإذن الله تعالى. والله يعين إن شاء الله، يعني خلينا نقول كل من يسمعنا الأمهات والأباء على التربية، وأيضا يجزاهم خير. أكيد المسألة والمهمة أبدا مش سهلة،
0: أكيد
1: يعني تحتاج جهد ووقت كبير. جزيل الشكر لك دكتور على الكم الكبير من المعلومات، ولو أن الوقت قصير يعني ويحتاج لنا نقول يعني إن شاء الله أوقات ثانية نكمل فيها. شكرا جزيلا للدكتور عبد الله بن عمر البلوشي، طبيب اختصاصي نفسي، على تواجدك اليوم معنا في هلا فأم.
0: شكرا، شكرا جزيلا، أنا استمتعت وإن شاء الله يكونوا المستمعين استمتعوا بالحلقة.
1: جزيل الشكر لك دكتور. إذا مستمعين الأحبة وصلنا معاكم للختام، ونلقاكم في نقول أوقات أخرى. نتمنى لكم إجازة سعيدة، في أمان الله.

0: على هلا اف ام. خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: ثلاثة أيام تجتمع فيها الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، يجتمعون في سلطنة عمان لمناقشة واحد من أهم ملفات المستقبل. أكبر تجمع مناخي في عمان، خبراء، صناع قرار، مستثمرون ومبتكرون، خلال ثلاثة أيام تناقش الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة، نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
3: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: اطلع اعلانكم بين هالاعلانات، اتصلوا فينا على الرقم

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: سهل عملية سداد فواتيرك مع خدمة الخصم المباشر عبر دفع تلقائي وآمن يتم من خلال حسابك البنكي بشكل دوري بعد التسجيل في الخدمة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
6: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

في ناس يترددوا من الخزعة لأنهم يخافوا إنها تنشر السرطان، لكن الأبحاث أشارت أن الخزعة لا تجعل السرطان ينتشر في الجسم كما يعتقد البعض. الخزعة إجراء تشخيصي مهم يساعد الطبيب يعرف نوع الورم ومرحلته والخطة العلاجية الأنسب له. لذلك لما يطلب الطبيب الخزعة فالهدف ليس تأخير العلاج بل الوصول إلى تشخيص دقيق يساعد على بدء العلاج الصحيح. وتفاصيل أكثر عن تشخيص الأورام والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبوا.

0: يوتيوب حاضري، كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان اون يوتيوب.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: حادث مفاجئ، عملية جراحية،
1: أو شخص لديه مرض مزمن،
0: جميعهم قد يحتاجون إلى دمك.
1: تبرع اليوم
0: قبل الغد.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: الصفائح الدموية عنصر أساسي في علاج العديد من المرضى، وعمرها التخزيني قصير، لذلك فإن الحاجة إليها مستمرة. بادر بالتبرع بالصفائح.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية فورد. استعد انطلق فورد. هذا البرنامج يأتيكم برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: في خريف ظفار، الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه، تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الفار شيطان
0: يا حي من جاذ فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء ثاني.
0: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات

0: سلام. ولمح تسهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
1: خريف ظفار شي ثاني.
2: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا.

ومستمعين هلا بالخريف، يا مرحبا بكم في مشوار جديد اكيد اصحبكم فيه كذا، مشوار مسائي لكل الاشخاص المنطلقين الى اعمالهم مشاويرهم او كانوا موجودين هنا في محافظة ظفار ويستمتعوا بخريف ظفار 2026. احنا جدا مستمتعين، ومن هنا من المجمع او مجمع السلطان قابوس للثقافة والشباب، واللي طبعا بيشوفنا خلينا نقول على اليوتيوب او بصورة مرئية بيشوفنا وراي لوحات وراي فن، واعتقد اليوم المساحة والحديث عن الفن. اكيد في زمن تتسارع فيه الصورة وتتراجع فيه مساحة التأمل، يبقى الفن واحد من اصدق الطرق اللي يستطيع الانسان اليوم من خلالها انه يعبر او يقول ما يعجز احيانا انه يعجز عن التعبير عنه. في محافظة ظفار حيث المكان الذي يحمل ذاكرة غنية بالإنسان والطبيعة والتراث، ظهرت تجارب فنية تحاول أن تمنح هذه الذاكرة لغة جديدة، ومن بينها تجربة فريق ارتقاء الفني الذي ما اكتفى بأنه يقدم الفن التشكيلي كلوحات تعرض، بل حاول أن يصنع مساحة يلتقي فيها الفن بالأدب والذاكرة بالهوية والفنان بالمجتمع. بتأكيد اليوم حديث مع فنانات تشكيليات رهيبات، عندهم هذا الحس الحلو اللي يخليك تقف أمام لوحتهم وتتأملها، تأمل ما خلف هذه اللوحة، أكيد في معاني كثيرة. وضيفتنا لهذا اليوم الفنانة التشكيلية ليلى حسن الفارسي اللي كان لها حضور مع هذه التجربة سواء من خلال أعمالها الفنية أو مشاركاتها الحوارية، وراح تأخذنا في حديث يتجاوز اللوحة وما وراءها إلى الإنسان، إلى الفكرة، إلى الهوية.

0: إبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم.
3: إذن ما وراء اللوحة وماذا يعني أن نقف أمام لوحة ونتأملها؟ ماذا يعني أن يكون في 75 اليوم فنانة تشكيلية كلهم اجتمعوا من أجل أن يرتقوا بفنهم في فريق سموه فريق ارتقاء الفني. هذا الفريق اللي اليوم يشكل دعونا نقول مساحة، يشكل أيضا مجتمع لمجموعة من الفنانات التشكيليات العمانيات اللي ساهم في أنه يقيم العديد من المعارض والفعاليات مثل مبادرة ارتقاء، التقاطات فن، حكايات فن، وبتأكيد المزيد والقادم أجمل بإذن الله تعالى. فاليوم حديثنا عن هذه المبادرة الشبابية الفنية الغير ربحية بتأكيد مع ليلى بنت حسن الفارسي، وهي عضو في مجلس إدارة فريق ارتقاء الفني بولاية صلالة. أهلا وسهلا بك، نورتينا في هلا بالخريف.
4: مساء الفن والجمال وبنورش والله، وحابة اليوم أتكلم وأعرفكم عن فريقي، فريق ارتقاء الفني، وعن الفنانات الموجودات، التنوع الفني اللي معنا
3: بإذن الله تعالى. حبيت مساء الفن والجمال فعلا اليوم.

0: الفن يعني يورينا جمال تفاصيل، سواء كان تفاصيل حياتنا اليومية أو تفاصيل حتى أفكارنا اللي أحيانا ما نقدر أنه نعبر عنها. فاليوم أبدأها كذا بليلى. ها ليلى، لو قررت أنها ترسم ليلى الإنسانة بعيدا عن ليلى الفنانة، فإيش اللوحة اللي راح تعبر عن ليلى؟ كيف تكون هذه اللوحة؟
1: أنا بالعادة أحب يعني أنقل أحاسيسي وشعوري. أحيانا أشوف أن الفن في الرسم يتجاوز الكتابة، يعني مجرد ما أن الواحد يكتب شيء ما يقدر يوصل الفكرة هي بالضبط إيش، لكن أنا كفنانة أنقل شعوري بالضبط وبعمق، ويخلي المشاهد أنه يعني يتساءل في هذه اللوحة ما وراء قصة هذه اللوحة بالضبط. فكل لوحة وراها قصة عميقة برأيي، وينقل شخصية الفنان نفسه وهويته أيضا.
0: جميل. يمكن خلينا نقول لوحتك الحين هي خلفك مباشرة اللي شاهدنا، سميتيها سيمفونية الغرق. أبعرف ليش هذه اللوحة اليوم من القريبات، لوحات القريبة جدا لقلبك
1: جدا،
0: وليش سيمفونية الغرق؟
1: شوفي، لأن أنا لما أشتغل على أعمالي شخصيا أحب أسمع مقطوعات موسيقية، أحس المقطوعات الموسيقية هي اللي يعني تخليني أنقل مشاعري بسلاسة في الرسم. فسألت نفسي مرة من أيام ليش ما أنقل حبي للموسيقى يعني في اللوحة، ورأيي أن الموسيقى فيها مشاعر متضاربة. فهذه اللوحة بصراحة اشتغلت عليها لمدة طويلة، مو عشان أني أوصل لنقطة من المثالية أو مستوى معين، لا، أنا حابة أني أنقل شعوري بالضبط كفنانة وأنقل يعني شخصيتي. وللعلم كتبت عليها نص قبل ما أرسم، قبل ما أرسم كتبت عليها نص طويل، وهالنص يعني كان فيها شرح دقيق عن الملامح الموجودة في اللوحة وعن الأمواج اللي موجودة وراء الأشخاص. فعرفين نقلت فيها شخصيتي يعني كليلة،
0: اللي هو سيمفونية الغرق. وأنا أجد هناك الكثير من المعاني أيضا خلف هذه اللوحة اللي أحيانا الواحد يغرق، ولكن يغرق بجمال وبمرونة لربما، وبسيمفونية يراها الناس.
1: فيها مشاعر متضاربة هذه اللوحة، فيها حزن، فيها مثلا توتر، فيها غضب. فهذا الشعور يعني أحس برأيي كل فنان يعيشه، أو حتى الإنسان لما يتخذ قرارات مثلا متوترة، قرارات مصيرية، فلازم يكون في شخصية من جانبه اللي هو يكون العقل المدبر اللي يحاول يسيطر على كل شيء، والشخصية العاطفية اللي تفكر أنه لازم أفكر في ناس يعني اللي حواليني وناسي، وفي يعني شخصية ثانية تحاول أنها تنسى الماضي. فهذه اللوحة فيها حنين، فيها ماضي، فيها قرار صعب.
0: جميل. أيوة، إن الفنان لما يعبر عن لوحته ولما يعبر عن مشاعره. وقلتي لي اليوم مجموعة من الشخصيات اجتمعت في هذه اللوحة.
1: أيوة.
0: وأعتقد اليوم أيضا خلينا نقول فريق ارتقاء الفني في مجموعة من الشخصيات والفنانات. أيوة. اللي شكلن لوحة اليوم ترتقي بالفنانة التشكيلية العمانية. نتحدث عن هذا الفريق اليوم، وجودكم ك 75 تقريبا فنانة تشكيلية من محافظة الظفار.
1: نحن عبارة عن 75 فنانة ظفارية، ونحن بصراحة ما نجلس على أسلوب معين، أسلوب فني معين. مثل ما تشوفين يعني لوحات فيها واقعي، فيها تقريدي، فيها سريالي، وهذا دليل على أن الفريق يحترم الأساليب الفنية، وكل فنانة تمثل شخصيتها في لوحتها الخاصة.
0: جميل.
1: فهالتنوع أنا شخصيا حاباته، لأني أنا جالسة أشوف انعكاس كل فنانة. وأيضا الفنانات يحبوا أحيانا ينقلون القضايا الإنسانية في لوحاتهم، موجودة حتى في واحدة من البلاد مشاركات بقضية مثلا معينة، مثل القضية الفلسطينية. وفي أيضا فنانات يعني يدعمون حاجة معينة وحابين أن ينقلون هذه المشاعر في اللوحة. فمجرد من المشاهد أو المتذوق يشوف هذه اللوحات ينجذب لها، تلقائين ينجذب لها ويسأل إيش وراء هاللوحة وتحكي عن إيش. فحتى المعارض اللي ننظمها معارض يعني تحمل رسالة، ما هي معارض بس عشان والله حاجة جمالية، لا، هي رسالة وهي فكرة.
0: نعم، إذن هي رسالة وهي فكرة، وبتنوعها اليوم يظهر هذا الجمال. وأعتقد اليوم تنوع الأفكار أيضا اللي موجود في فريق ارتقاء هو اللي ساهم بأنه يعني يجعل هذا الفريق اليوم قادر بأنه يوصل رسالة من خلال الفن.
1: بالطبع.
0: لكم مجموعة من المبادرات، وجدير بالذكر أنكم فريق اليوم شبابي، ومبادرة شبابية دعينا نقول غير ربحية، لكم العديد من المشاريع والأعمال. ممكن أن نروح عليها كذا بشكل سريع، وليش اليوم مهم جدا أنكم تكونون مجتمع فنانات فاريات، فنانات مانيات أيضا، في هذا المجال على وجه التحديد؟
1: شوفي، نحن ضمن معرض اللي هو حكاية فن، وهذه يعني كانت حاجة جديدة بالنسبة لنا أن نشل نصوص كفن، وكان تحدي كبير ترى أن نفصل النصوص بالضبط، وحتى يعني نعطي الكاتب حقه في هذه اللوحة، ونحن كفنانات كيف تأثرنا بالنص، فهمتي؟ فكانت في قضايا، في نصوص فيها قضايا تحمل قضايا، وفي نصوص فيها مشاعر، في نصوص فيها مثلا تحدي، أيوة، وفي بنات يعني نقلوا أحاسيس هذول الكتاب في هذه اللوحة، فيعني الكتاب كانوا منبهرين من النتيجة اللي وصلنا لها. فشوفي كيف يعني الفنانات ترجموا الكتابات هذه طريقة فنية، وصارت يعني حاجة عميقة.
0: تخيلي نص الكاتب والفنان،
1: أيوة، تخيلي نص صارت رسمة، هاي وحدها حاجة عميقة جدا.
0: نعم، فهذه كانت حكاية فن. أبعرف من العقل المدبر خلف هذه الأفكار،
1: نحن الإدارة اتفقنا على هذا الشيء، وفي بنات يعني طرحوا هذه الفكرة ويعرفون كتاب، وجمعوا كم كاتب كذا معروفين في محافظة الظفار، وأخذنا نصوصهم، كل فنانة تختار النص اللي تأثرت منه وكذا، خلاص يعني تشتغل على الرسم بس. والله
0: جميل، هناك من يحمل، خلينا نقول، قضية الإنسانية وقضية سياسية، وهناك من يحمل أيضا قضية عاطفية، أيه. لربما فمسألة اليوم أنكم تحولون هذه النصوص إلى لوحات، أنا أحس أمر بغاية الروعة، وكان من أجمل المعارض حكاية فن. أيضا نظمتوا معارض أخرى، أبي أتعرف عليها أكثر، وأيضا أبي أعرف اليوم وعي اتجاه الفنان التشكيلي في محافظة الظفار أو في سلطنة عمان، مش ما رح أقول فنان تشكيلي، والفنانة التشكيلية.
1: قريبا نظمنا معرض إرث عمان، طبعا هذا المعرض موجود في متحف ظفار، موجود تحديدا في صلالة الوسطى.
0: جميل.
1: شوفي، نحن بصراحة ما اشتغلنا على الأعمال أول شيء، وكان عندنا خبر أنه بننظم معرض كذا، فهمتي؟ يعني أيوه. هذه اللوحات كانت جاهزة من قبل ما نقرر أن ننظم هذا المعرض. فأكثر شيء أنا تفاجأت فيه، لأني أنا شخصيا جمعت الأعمال.
0: جميل.
1: أول حاجة درت على المتحف، شفت المتحف، شفت الأقسام، المتحف كان عبارة عن أكثر من قسم، مثلا عن المقتنيات الموجودة القديمة، ومن مهنة الصيد طب مثلا كذا، يعني أكثر من قسم، والعمارة التراثية أيضا. فلما أنا مريت على هذه الأقسام كنت أتذكر لوحات البنات اللي رسلوا لي إياها، قلت يا أخي معقول أن البنات عمرهم ما مروا هذا المتحف وهم رسموا كذا رسمات تشبه هذه الأقسام بالضبط؟ فأنا صورت هذه الأقسام وأرسلتها للبنات، قلت يا أخي هذه الأقسام موجودة في لوحاتكم، أنا شفتكم رسمتوا كذا، فهم حتى تفاجؤوا. فهذا دليل على يعني الترابط القوي بين الهوية العمانية في الفنانات.
0: صحيح.
1: فشاركنا في هذا المعرض بدون ما نتعب أو نبذل مجهود كبير عشان والله نوصل النتيجة أن لازم يكون هذا له علاقة كبيرة في المتحف، هذا أوريدي كان جاهز، ترى الأعمال كانت جاهزة من قبل،
0: والإنسان من بيئته اليوم وأنتوا قاعدين تجسدون كل هذه العناصر الموجودة في بيئتكم. إلى أي مدى مهم بالنسبة لك أنه توثقين، خلينا نقول، هذه العناصر؟ ليلى، يعني ليلى اليوم أنت ابنة محافظة الظفار وفنانة تشكيلية لديك القدرة على التعبير بطريقتك الخاصة، إلى أي مدى بالنسبة لك مهم أنه في لوحاتك يكون في هوية ظفارية، في توثيق لهذه؟
1: صراحة بالنسبة لي يعني لازم الفنان يعكس هويته ما بس شخصيته. أنا أقول لك، أنا كفنانة أحب أنقل مشاعري، لكن مو بس مشاعري، عندي لوحات ثانية لها علاقة في الهوية نفسها. فحلو لما الواحد يبرز هويته، وهالشي يعني بيكون مميزه كثير وبيجذب المشاهدين. يعني مجرد من الواحد ينقل يعني أرضه ومكانه في اللوحة، المشاهد تلقائيا يعني سأل إيش من الفنان هذا اللي متعلق بهويته لهالدرجة، وعنده أسلوب فني معين، يعني أسلوب يميزه جداً ومتعلق في هويته، هي حاجة حلوة.
0: حلو، يعني اليوم أنتوا قاعدين تضيفون، خلينا نقول، للمشهد الثقافي في محافظة ظفار، كلن يعبر بطريقته وكلن يليون يساهم أيضاً بطريقته، وأنتوا كفنانات تشكيليات موجودات في الساحة قاعدين أيضاً تثبتون هذا الوجود. أبا أسألك، إيش اللي ممكن يضيف اليوم فريق ارتقاء الفني للمشهد الثقافي في محافظة ظفار ليلى؟
1: ربي، نحن كفنانات نحن ما بنكتفي إن بس نعرض لوحاتنا، نحن أيضا نحب نأثر على المجتمع بطريقة إيجابية وندعم المتذوقين والفنانين. يعني نحن كفنانات متمكنات الموسيقى والرسم، ننظم ورش للمهتمين لكل الفئات العمرية، سواء يعني طلاب مدارس ولا طلاب الجامعة وحتى الموظفين، أعطيهم هذه الفرص ونفيدهم ونخليهم يعني يستفيدون منه ومن خبراتنا. فهذا اللي نحن حابين نسويه، مو بس إن نجذب الأنظار ونرويهم يعني نحن كفنانات، لا ما بنكتفي بهالشيء، نحن حابين أيضا إن نفيد مجتمعنا بطريقة إيجابية وندعم الفن التشكيلي أيضا.
0: جميل، يعني اليوم اللي قصدك الفن التشكيلي ما يقف عند لوحة وألوان فقط، أبعاد كبيرة. اليوم من خلال المعارض اللي نظمتوها، كيف شفتوا تفاعل الناس مع فنكم؟
1: متأثرين جدا، شفت يعني كيف انهم متأثرين. شوفي في معرض حكاية فن مثلا، انا كنت مشاركة هناك، اخذت النص استاذ احمد المعشني، نص شجرة التين.
0: ايوه،
1: وهذا بصراحة كان اطول نص موجود في المعرض اذا ماني غلطانة، فكان جدا صعب ان انا افصل التفاصيل هذه، يعني أرسم التفاصيل هذه اللي كان يتحدث عن شجرة التين والرياح، وأنا كفنانة يعني جسدت شجرة التين كأنثى وفي وطنها وتعاتب اللي تركها. فلما شفت المشاهدين هو يقروا النص وفي نفس الوقت يرجعون للوحة، أشوفهم متأثرين، أشوف أنهم يعني تعابيرهم حزينة، إن كيف قدرتي تجسديها كأنثى، كيف تأثرتي، وهم أوريدي بعد متأثرين.
0: صحيح،
1: فهذا دليل على أن المشاهد أيضا تأثر.
0: يعني اليوم هي خلينا نقول نص من الشعر الضفاري لكاتب ضفاري، وكانوا يسمعونه
1: وكان تجسدتي لوحة، كانت رواية مش
0: رواية. واليوم مسألة هذا التعاون بين الكاتب والفنان الضفاري، كيف ترينا كيف ممكن أيضا يساهم في توثيق الفن الضفاري، اللي هو التعاون ما بين الكاتب والفنان. أيوة. التشكيلي. أيوة. كيف ممكن يساهم بأنه يوثق اليوم هذا الفن الضفاري، سواء معمار، سواء خلينا نقول نصوص أدبية أو فن معين موسيقي.
1: بعد هذاك المعرض أثبت لنفسي أنا شخصيا أن الكتابة مو كل حاجة، يعني يصير أن ندمج الكتابة مع حاجة حتى توصل الفكرة بشكل أعمق وبمشاعر أعمق أكثر وبقصة وفكرة عميقة أكثر.
0: جميل.
1: فحتى الكتاب قون نفسهم يعني تكلموا معاي إن أنتوا ناويين تنظمون معارض ثانية مع الكتاب، لأن هاي الفكرة بصراحة عجبتنا، لأن هي نقلت كذا يعني أحاسيسنا بالضبط مع تأثر الفنانة بهذه النصوص، فهذا كان يعني دعم للكتاب كيف نحن يعني تأثرنا من نصوصهم، هم كان عاجبهم هالشيء إن نحن كفنانات كيف قصتنا هذا المشهد، فكانوا يشوفون إن هذا تحدي صعب للفنانات، لكن لا نحن تأثرنا ونقلنا حاسيسنا بالضبط.
0: جميل. اليوم أنتوا نقلتوا الفن بطريقة غير تقليدية.
1: أيوة.
0: أثبتوا للعالم أنه الفن يتجاوز حدود الإطار أو حدود اللوحة.
1: أيوة.
0: برأيك اليوم مين أو إيش اللي راح يخلي فريق ارتقاء الفني يستمر؟ هل هي الفكرة أم الأشخاص أم أنه إيمانكم بأنه الفن قادر يوصل الرسالة؟ أيوة.
1: الفن هو، شوفي الفن هو اللي فعلا قادر يوصل رسالة. أحيانا الواحد يمل أصلا يقرأ شيء، فهمتي؟ إذا جاي يعني متع بصره بحاجة معينة يشوف هالشيء ممتع، فهذا اللي مخلينا مستمرين نحن مع المتذوقين بالفن، سواء
0: نعم.
1: كان مشاهد ولا شخص حاب يتعلم، لأن نحن يعني كمبادرة حابين أيضا نفيد المجتمع مثل ما قلت، ننظم ورش، ننظم معارض، حتى الأشخاص اللي يشاركون معنا في ورش فنية ننظمهم، يعني نحن ننظم لهم بعد معرض.
0: جميل.
1: كدعم ندعمهم بهالطريقة، فهم يتشجعوا فعلا ويشاركوا في أكثر من ورش ثانية، يعني حتى لو مو معانا يشاركوا في ورش ثانية، وهذا أوريدي يعني يسعدنا كثير إن نحن فدناهم.
0: جميل. أسألك سؤال آخر في هذه الجزئية اليوم، لما قريتي النص هل أنت رسمتي أو وثقتي بالطريقة اللي كان يعني هالكاتب، أم أنه بالطريقة اللي أنت فهمت فيها النص؟
1: بالطريقة اللي أنا، النص كان يتحدث عن شجرة التين، شخص كان يعتني بهذه الشجرة منذ الصغر، ولما كبر وغادر موطنه ترك هذه الشجرة بكل فصولها، وهي كانت وحيدة، فعاد بعد فترة طويلة، لما عاد شاف أنها الشجرة على وشك الانهيار، فجاء عندها ومسك أوراقها وكان مصدوم، فهي هنا قست تعاتبه، شجرة تعاتبه تقول أنت كنت إذا شفت أن يعني ورقة تطيح مني كنت ترميني بحجارة وتعاتبني، إذا صار هالشي مرة ثانية يعني بزعل منش أو بعقر عليش بحجارة مرة ثانية، لكن أنت ما صرت تعطيني نفس ردة الفعل، فهو كان مصدوم، فبدأ يستعيد ذكرياته كيف كان يعتني بهالشجرة، كيف كان يهتم فيها، وكيف هو خلاها وصار ندمان، يعني حس بندم شديد. كفنانة تأثرت وشفت أن العتاب هذا ما بيجي إلا من بنت، فعلا ما بيجي إلا من بنت. فأنا قصت هذا المشهد أن هذه أنثى تعاتب لأن يعني الشخص اللي كان يهتم فيها تركها. فالكاتب كان متفاجئ ليلى أنت كان فعلا خيالش واسع، كيف تخيلتيها أنثى، كيف تخيلتيها؟ حتى كان المشهد يعني كان باللون البرتقالي والأحمر، هذا دليل نظرتي أنا الفنية، دليل أن هذه خلاص النهاية.
0: نعم.
1: فبعد هذا العتاب الشجرة انهارت خلاص ماتت، وحتى ذكر عن الدم الأبيض أنها قاست تنزف أصلا، فهذا دليل أن خلاص الشجرة قاست تنتهي حياتها، بتنتهي في هذه اللحظة وقدام الشخص اللي كان يهتم فيها.
0: جميل. أتوقع أنا الآن ما قاعد أشاهد اللوحة، ولكن أنت قاعد صورتيها لي ودخلتينا في مشاعر هذه اللوحة. أيوة. لأي مدى اليوم النص مع اللوحة وتجسيدها كلوحة ممكن أنه يكون عامل كبير بأنه يوصل لنا رسالة عميقة جدا ونعيشها ونشعر بها. أكيد الفنانة التشكيلية ليلى بنت حسن الفارسية وهي عضو في مجلس إدارة فريق ارتقاء الفني راح أكمل معك الحديث، ولكن بروح لفاصل إعلاني قصير في هلا بالخريف وبعدها راجع.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا اف ام. مع فايبرنت اواصر يمكنك تحميل الافلام في ثواني وبث برامجك المفضله دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون اي تاخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أف أم.
0: إذن أهلا بكم مستمعين ومشاهدين هلا بالخريف، واليوم حديث مع الفن والفنانات التشكيليات الضفاريات، وبتأكيد لدينا ليلى بنت حسن الفارسية وهي عضو مجلس إدارة في فريق ارتقاء الفني في محافظة ظفار. هل تحسي أنه في اختلاف لما يكون في فنان تشكيلي ظفاري أو فنانة تشكيلية ظفارية؟ كيف تجدين وجود المرأة في هذا الجانب أو في جانب الفن التشكيلي؟
1: كلنا نعرف أن طبيعة المرأة أصلاً طبيعة عاطفية، المرأة بطبيعتها عاطفية.
0: نعم.
1: ما بالك لما هي تكون فنانة وتتأثر من الأشياء بسرعة، ويعني تلاقين أنها تفيض من المشاعر هذه، فتحب أنها تنقل هالأشياء بطريقة فنية، سواء حتى يصير يعني عن طريق الكتابة وعن طريق الرسم عن طريق الموسيقى. فأيوة كذا.
0: يعني اليوم الفنانة خلينا نقول تتغلب على الفنان بشكل عام.
1: أيوة. بس ممكن ليش
0: التحيز وأنا عادي بتحيز معك ما عندي أي إشكالية. طيب اليوم فريق ارتقاء الفني كيف اليوم قاعد يوصل أهدافه رسائلة من خلال هذه المعارض تقومون فيها، من خلال أيضا الورش اللي تأخذونها على عاتقكم؟ أبي أفهم أو أعرف اليوم إيش الأهداف اللي تسعون إليها، وإيش المخرجات أيضا اللي حصلتم عليها من معارضكم السابقة؟
1: أول حاجة نحن نبغى يعني نعزز ونسقل هذه المواهب، سواء كان للشخص اللي حاب يتعلم أو عضوة واحدة من الفريق، لأن في بنات مثلا يعني يدخلوا الفريق بهدف أنهم ينمون مهاراتهم.
0: جميل.
1: والأشخاص اللي يشاركون معانا نفس الشيء، حابين أنهم يعني يتعرفون على قدراتهم الفنية، فهذا هدفنا نحن كفريق ارتقاء. طبعا في بعض التحديات اللي نواجهها نحن كفريق، يعني على كثر ما أن نحن عندنا إيجابيات كثيرة أكيد بتكون شوية في عوائق وسلبيات خفيفة، مثل أن نحن مثلا ما عندنا مقر فني حتى يكون في سهولة في اتخاذ القرارات وتنظيم المعارض، لأن نحن أحيانا نجد صعوبة، يعني ما ينفع أن نحن نتناقش هالشي مثلا في جروب.
0: نعم.
1: قلنا أن نحن نجتمع في مكان معين نتناقش نحن الفنانات عن المعارض اللي مثلا بننظمها أو الورش الفنية، أو نقسم الورش اللي كل فنانة مثلا تستلمه ويكون يعني يدور حول موضوع معين، سواء عن الألوان المائية، الألوان الزيتية، الألوان الأكريليك، لأن في عندنا أكثر من فنانة يعني تختص بحاجة معينة، زيتي أكريليك أو يعني ترسم في خامة معينة. للعلم نحن عندنا بنات أيضا لما ينظمون ورش يعني يرسمون على خامات مختلفة مثل الشنط وكذا، فلما نحن نتفق فيما بيننا أحيانا نجد صعوبة لأن ما عندنا مقر طبعا.
0: أيوة.
1: فنحن يعني متأملين أن في المستقبل يكون عندنا مقر خاص فينا، إذا حابين نحن يعني نفتتح معرض جديد يمكن الخامس إن شاء الله معرض ارتقاء الفني يكون في مقر خاص، وهالشي بيسهلنا كثير.
0: اليوم إلى جانب المقر، إيش أبرز التحديات أيضا اللي تواجهونها؟ وليش هي لليوم فريق ارتقاء الفني ما عنده مقر؟ يعني إيش هي الأسباب اللي ربما تخلي هذا الموضوع تحدي بالنسبة لكم؟
1: شوفي الحين نحن يعني الحين بدينا نلاحظ بعض الأشياء اللي ممكن نعتبرها عائق كبير بالنسبة لنا، فالحين بدينا نعدل فيها وبدينا أن نتحسن كثير في أشياء نحن غيرناها فعلا فينا، وبدينا نتقدم. ولو ما تقدمنا الحين ما كان الحين توسع الفريق كذا وزاد العدد لهالدرجة ونظمنا ورش كذا، لأن بصراحة حسينا يعني بعد ما نحن عالجنا أمور كثيرة في هذا الفريق في تحسن.
0: نعم،
1: وعادوا نجلس نشتغل على أشياء جديدة وعلى مهل يعني.
0: وبالتأكيد أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل.
1: أكيد،
0: وأعتقد اليوم قاعد تقوموا بشغل جميل. تواجدكم هنا في مجمع سلطان قابوس للثقافة والشباب هو أكبر دليل على أنه هذا الفريق قاعد يرتقي ويتقدم. فأبغى أتعرف على تواجدكم هنا وعلى الأشياء أو خلينا نقول الورشات اللي تقدمونها اليوم للناس.
1: والله أول شيء أنا حابة أقدم كل الشكر والتقدير للمجمع الثقافي على المساحة اللي عطوها لنا نحن كمبادرة شبابية. طبعاً نحن الحين لنا ما عندنا مقر، نمشي حالنا في المرسم، فنحجز مرسم هناك وننظم ورش فنية لكل الفئات العمرية، وأحياناً ننظم معارض أيضاً في المجمع الثقافي، فهما يعني عطونا المساحة ودعمونا كثير بصراحة، ما قصروا معانا. وإيه والله بس كذا.
0: أشوف مجموعة من اللوحات اليوم وإنتي وزميلاتك الفنانات تشكيليات مشتركات بأنه اليوم تنظمون معارض. إلى أي مدى هذه المعارض ساعدكم، وليش تحرصون على أنه يكون في معرض فني كل سنة لفريق ارتقاء الفني؟
1: يعني في فنانات بصراحة يبيعون لوحاتهم من بعد هذه المعارض.
0: جميل،
1: لأن هذا الهدف يعني يا إما المشاهد يتأثر أو يقتني هذه اللوحة.
0: صحيح.
1: فحلو لما الواحد يتأثر ويقتني هاللوحة في نفس الوقت، حتى الفنانة تطمن أن اللي اقتنى هذه اللوحة شخص يقدر الفن. هذه المعارض هذه فائدتها، أنه لما يجي المشاهد نفسه يشوف هذه اللوحات ويتأثر منها يقتنيها، وكذا الفنانة تكون مرة مطمنة أن فعلا هذا المعرض فادني، فهذا هدفنا.
0: إذن اليوم إلى أي مدى المعارض الفنية قد تشكل مصدر دعم، مصدر إلهام أيضا، بمصدر رزق للفنانات التشكيليات؟
1: في معرض كان بتعاون مع المصورين والفنانات، في مصورين كانوا يصورون الأشياء اللي موجودة في محافظة الظفار، والفنانات ينقلونها بالضبط، في فنانات ينقلون على حسب أحاسيسهم، وفي فنانات يعني ينقلوا يعني بطبق الأصل نفس الصورة.
0: نعم.
1: فنتذكر أن قالوا لي، أنا ما كنت مشاركة، قالوا لي أن رئيس البلدية اشترى جميع اللوحات، فهذا كان مصدر رزق بالنسبة لهم، وكان يعني نفس الدافع والتحفيز للفنانة نفسها، فكانوا فنانات وقت متشجعات وقالوا لي أنهم يعني متحمسات يشتغلون على أعمال جديدة. وهذه أصلا فكرة، أنها شوفي أول معرض كان مع المصورين والفنانات، وثاني معرض مع الكتاب، بس في المعرض اللي كان مع المصورين يعني كان بالنسبة لهم حاجة حلوة، فهمتي أنهم شجعهم كثير، شجع الفنانات وشجع المصورين.
0: يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك.
0: اليوم مسألة دعم الفنان التشكيلي العماني وين تشوفين وصلنا؟ يعني حتى مسألة الإيمان بهذه اللوحات أو الفنانين وأنه نقتني هذه لوحاتهم مهما كان سعرها.
1: أيوة.
0: ولا تواجهوا بعدكم لازلتوا مشكلة؟
1: شوفي المتذوق هو اللي يعرف قيمة هذه اللوحة.
0: اليوم الإيمان بالفنان العماني أو خلينا بالفنان التشكيلي العماني على وجه على لوحاتكم لا زالت الناس ما شافت أو ما استوعبت، واحد يأخذ ساعة طويلة على هذه اللوحة وسعرها قد يكون فيها على قولتهم ما يستخسر.
1: شوفي برأيي الشخصي، الشخص الوحيد اللي ممكن يحس بقيمة هذه اللوحة المتذوق، الشخص اللي يعني عنده مثلا خلفية عن الفنان وعن الرسم نفسه، كم نحن نجلس على اللوحة وكم أسعار هذه الألوان، هو الشخص الوحيد اللي ممكن يعني يعرف أسباب الفنان اللي يخليه يسعر هاللوحة بهالطريقة يعني بغلا، فهمتي؟ فمثلا أنا أول شخص اقتنى لوحتي كانت الأستاذة انتصار الشريف، ما كنت أعرف أنها هي اللي اشترت لوحتي، للعلم أنا بعد سنوات أعرف، بعد سنوات هي شافتني، ما أعرف من اللي قال لها أن ليلى الفارسي هي اللي باعت ليش لوحتها، فقت عندي قالت لي ليلى تعرفين اني انا اقدر فنش كثير، معني انا بعت لها اللوحه بغلا. زين اللوحه حجمها صغير.
0: ايوه.
1: فانا كنت مستغربه، قلت معقوله بتتقبل السعر؟ ففعلا تقبلت السعر وقدرت هالشيء. فهي لما يعني شافتني في الواقع قالت تعرفي يا ليلى كل ما ابخر البيت اشوف هذه اللوحه. هذه اللوحه تحكي عن قوه المراه وفي نفس الوقت مخاوفها، فانا متاثره فيها يا ليلى. انا ودي اني اجلس مع شيف كوفي وتشرحي لي اكثر عن هذه اللوحه وايش اللي كنت تحسين فيه. فهذا المتذوق اللي انا اتحدث عنه الحين، المتذوق اللي يعرف الفنان ويحس فيه وتوصل له مشاعر الفنان نفسه، يعني هذا هو المتذوق اللي مهما كان السعر يقتني اللوحة.
0: يا سلام. أيوة. وصادفته أيضا مواقف على خلينا نقول نظير الماير لمسألة من يرى أنه لا هذا السعر غالي.
1: أيوة. أنا صادفت، أنا صادفت، أنا ما أعرف عن عضوات الفرقة، أكيد يعني هم يواجهوا نفس مشاكلي أنا، لكن بتكلم عن الأشياء اللي أنا واجهتها.
0: أيوة.
1: يعني أتذكر واحدة سألتني عن لوحة الوشق، قالت لي مهما كان سعرها خلاص بقتنيها، وحطت في بالي إن هي أكيد متذوقة، فعطتها السعر، قالت معقولة ما في أقل من كذا؟ قلت إذا زين بغيتي منسوخ عادي بعطيش أقل من كذا، وعطتها اللي هو أقل بكثير يعني بمراحل. فقط بفكر وبعدين ما عزقت، فحسيت إن هي فعلا تواجه مشكلة مع السعر. أيوة. ومع لوحة الوشق نفس الشيء، جاء شخص ثاني سألني عن اللوحة وعطته السعر وتقبل الموضوع، جدا تقبل الموضوع، وحتى بغى لوحة نفسها ثانية يعني أرسم نفسها نحطه في المجلس، فكان متقبل هذا السعر، فهذا متذوق
0: رهيب. طيب اليوم مسألة الحصول على هذه اللوحات، بنقول اليوم في احد المواقع بتوفر هذه اللوحات بالمنسوخة وغيرها بأسعار جدا زهيدة، فليش يعني الواحد مثلا بيتوجه للوحة خلينا نقول بيبلغ وقدره وبيترك لوحات اللي مثلا لوحة منسوخة لبيكاسو مثلا في موقع معين؟ ايش اللي يقنعني اليوم اني اخذ هذه اللوحة؟
1: يعني يخلي اللوحات العالمية ويشتري من لوحة هذا الفنانة؟
0: أيوة. كيف يعني؟ إيش؟
1: شوفي أخبرش حاجة، الحين اللوحات المشهورة لو تلاحظين هي بسيطة بس وراها حكاية عميقة.
0: نعم.
1: اللوحة بابلو بيكاسو، واحد اسمه دالي اللي تحدث عن الحرب الأهلية الإسبانية، زين، وهالقضية أثرت فيه ورسم لوحة جدارية كبيرة، بس لما الواحد يشوف هذه اللوحة وشخص مو متذوق أصلاً بيجي في باله أنا ليش أشتري هذه اللوحة وفيها رسومات مختصرة مو واقعية.
0: نعم.
1: لكن المتذوق بيقول لا، هذا يعني دالي كان متأثر بهذه القضية، فعشان كذا هذه اللوحة صارت لوحة عالمية لأنها تحمل قضية معينة. فليش ممكن أن المتذوق ما يدعم أيضا الفنان العماني؟ لأن الفنان العماني هو نفسه ينقل شعوره، ينقل الأحاسيس اللي هو يحس فيها، ينقل هويته، فليش لا؟
0: في فرق بين الواحد يشتري لوحة من عند الفنان بالنفس وبين يشتريها مثلا من موقع لفنان غير معروف، يعني كان يشتري لوحة بلا روح. أنا كذا أحس.
1: أيوة.
0: لأنه إذا اشتريت مثلا لوحة من عند ليلى أنا عارفة أو متخيلة إلى أي مدى من اللي رسمها، وبالتالي أشعر أن هذه اللوحة فيها روح.
1: أنا شخصيا أفضل أن الواحد يروق لوحاته في المعارض مش في المواقع.
0: نعم.
1: لأن أنا شخصيا أشوف مثلا لوحاتي غير في المواقع وفي السوشيال ميديا، وأشوف لوحاتي في الواقع أحلى.
0: نعم.
1: فيكون أحسن أن الواحد أو المشتري أو المتذوق يتعرف على الفنان نفسه في الواقع وفي المعرض، حتى يشوف أنه هل هو تأثر يعني من هذه اللوحة ولا لا، هل شاف أن يعني هذه المشاعر عميقة فعلا ولا لا، وأبو يشوف طريقة الرسمة هل توافق ذوق الفني ولا لا.
0: صحيح.
1: فأنا أدعم هالشيء تكون أيوة معارض في الواقع، تكون حتى الشخص يتعرف على الفنان.
0: إذن إلى أي مدى اليوم مهم أنه الفنان يسوق عن نفسه ويظهر بنفسه اليوم، يشرح لوحته؟
1: أيوة.
0: وإيش كان يحس فيه لما رسمها؟ لكن ما تتفقين في بعض الأحيان بأنه اللوحات سعرها مبالغ فيه وأنها غالية مش
1: في بعض الأوقات كذا فعلا؟ أنا ما أعرف، أنا ما قدر أقول إنه والله ليش الأسعار كذا، أنا ما قدر أشوف كم الفنان جلس في هذه اللوحة، يمكن تعب فيها كثير، يمكن اشترى ألوان غالية، يمكن اشترى كانفس غالي، فأنا ما أقدر أحكم صراحة. لكن أنا شخصيا أقول إنه حلو إن الواحد يسعر هذه اللوحات على قد تعبه، لكن ما يبالغ.
0: نعم.
1: يكون عادل مع السعر شوية حتى يروق بطريقة يعني يروق فنه بطريقة يعني أفضل، لما تكون الأسعار مناسبة يعني فنه يتروج بطريقة أوسع، يعني فهمت؟
0: نعم. فنانة التشكيلية ليلى كيف تعبر، أو خلينا نقول مش تعبر، تسعر لوحاتها، هل بناء على الوقت اللي تقضي فيها، هل أنت اليوم تحرصين على اشتغال على مواد غالية مثلا، أو أنه الفكرة بحد ذاتها غالية؟
1: أنا بكون صريحة جدا هذه المرة، أنا ما أحب أبيع لوحاتي.
0: أوكي، ليش؟
1: أيوة، أواجه صعوبة كبيرة في أني أبيع لوحاتي، خاصة إذا أنا رسمت حاجة مش منقولة، حاجة من مشاعري أنا الشخصية، فأحس أن هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لي، فكيف أتخلى عن لوحة أنا نقلت فيها انعكاسي مثلا أو نظرتي الفنية الخاصة؟ فكثير مثلا يقولوا هذه اللوحة للبيع، لا مش للبيع، ما ناوي أبيع هذه اللوحة،
0: بس للتأمل.
1: أيوة، يعني يمكن إذا مليت من اللوحة بعد سنين طويلة أتقبل أني أبيعها، لكن بهالسهولة لا. بس المسألة بالنسبة لي مو مسألة أنه والله أنا أستخدم ألوان غالية أو كم جلست على هذه اللوحة، أنا أكثر شيء أركز في مشاعري وعاطفتي وقت مني أنا أرسم هذه اللوحة، وإيش كنت
0: تعتبرها جزء منك، صح؟ تعتبرها جزء منك،
1: جزء مني، مثل من الواحد يكون متعلق في قصايده، أنا كفنانة متعلقة في فني.
0: إذا قد يكون هناك فنان تشكيلي غير تجاري، وهناك فنان تشكيلي تجاري، بس أيضا واحد ما يمنع أنه من حرفته أو خلينا نقول من مهاراته وموهبته أيضا يصنع لقمة عيش.
1: أيوة.
0: اليوم إذا ما بعت لوحاتك تحتفظ فيهم بس هذا اللي تسويه الفنانة تشكيلي لينا؟
1: في لوحات أنا قد بعتهم،
0: أيوة،
1: يعني على حسب طلب الشخص اللي بيشتري من عندي، على حسب طلبه، لكن اللوحات اللي شوف فيها انعكاسي أواجه صعوبة، وفي لوحات يعني بعتهن اللي فيها انعكاسي أو حسي الفني الخاص بعتهم، لأن خلاص حسيت أنه فعلا قسم مدة طويلة معاي، فأقول خلاص أبيعه عادي.
0: يصير في
1: لكن
0: أهم شيء
1: المقتني يكون شخص يقدر الفن جدا، مثل الأستاذة انتصار الشريف، تقدر الفن جدا، وأنا جدا مرتاحة أنه هي اللي شلت اللوحة.
0: كيف أنت تعرفين نفس اللي مثلا عنده حيوان أليف ورباه ولا نفته وتعب عليها وجاب يبيعها، لا أنا ما راح أبيعها لأي شخص، فأنت اليوم تخافي على لوحاتك بهذه الطريقة، وكيف تعرفين هذا الشخص
1: أنا جدا حريصة
0: اللي بيحتفظ بهذه اللوحة وأيضا متذوق للفن؟
1: أنا ما قلت ليش الحين أن الأفضل المعارض تكون يعني في الواقع، وأن الواحد يشوف اللوحة في الواقع، مثل ما المتذوق بيتعرف على فني أنا بتعرف على أسلوبه.
0: جميل.
1: هل هو فعلا يقدر الفن؟ هل هو فعلا مقدر فني؟ هل هو فعلا منجذب لأسلوب الفني؟ فأنا لما أشوف هذه الصفات فيه أعطي لوحتي، ليش لا؟
0: حسي لوحتك بأمان، ها؟
1: أيوة، حسي لوحتي بأمان، يعني
0: أنه انحطت كذا في زاوية أو على جدارية ويتأملونها، يعني يدركون المعنى خلف هذه اللوحة. الفنانة التشكيلية ليلى حسن الفارسي، وهي عضو إدارة في فريق ارتقاء الفني بصلالة، رح أكمل حديثي معاك، ولكن رح لفاصل إعلاني بصير وبعدها أرجع.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف، هلا بالخريف على هلا أفهم. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: تبي توصل لأكبر عدد من الناس؟
5: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروج لك.

0: كلها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء ملك الأربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا اف ام.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا اف ام.
3: إذا اليوم في هلا بالخريف نلتقي بالفن ونتحدث عن اللوحة وعن الصورة اللي نشوفها واللي تكون لها معاني وأبعاد، يعني أبعد بكثير أكيد، مع الفنانة ليلى بنت حسن الفارسية، وهي عضو في مجلس إدارة فريق ارتقاء الفني بولاية صلالة. هذه المبادرة الشبابية اللي تجمع فنانات فريات تشكيليات، أكثر من 75 اليوم فنانة تشارك في هذا الفريق بصورة غير ربحية، كله من أجل إيصال رسالة من خلال الفن. أهلا وسهلا بك مجددا ليلى. هل يستطيع اليوم ليلى الفن بأنه يغير مجتمعات، يغير مجتمع؟ هل أنتوا اليوم كفنانات طاريات تشكيليات تحاولون أن توصلون أيضا رسالة من خلال فنكم؟
4: صراحة نحن كفريق ارتقاء نطمح للأعلى من كذا طبعا، لأن نحن نشوف أن في فعل الناس يتأثروا بقضايا وممكن أنها تغير من المجتمع. فمثلا في قصص عالمية وعن فنانين عالميين غيروا في المجتمع وغيروا الكثير. يعني لو نروح للفنانة مثلا اسمها فريدا كاهلو، غيرت المكسيك الكثير وأثرت بألوانها وقراءتها في الألوان وطريقة رسمها. فليش لا بالنسبة لفريق ارتقاء؟ ما في شيء مستحيل دام في تنوع بين الفنانات، سواء كان في أسلوب فني أو هوية أو شخصية. فممكن أن هذا الشيء يأثر في المجتمع. لما نتكلم عن قضية معينة، لما نتعاون مع كتاب أو مصورين، فليش المشاهد ما يتأثر؟ ليش المجتمع ما يتأثر؟ وهذا الشيء يمكن بيأثر بطريقة إيجابية جدا للمجتمع.
3: جميل. إيش القضية اللي ليلى ماخذتها على عاتقها تحس أنها تحاول توصلها دائما خلال فنها ولوحاتها؟
4: أنا ما قد رسمت عن قضية معينة بصراحة، لأن يعني إلا أني أنا كمشاهدة ومتذوقة أيضا، لما أنا أشوف زميلاتي فريق ارتقاء متأثرين بقضية معينة أنا أتأثر معهم بصراحة، فأنا أكون متمسكة معهم بهالقضية. ما أرسم هذه القضايا، لكن أكون متأثرة. جميل. عشان كذا أنا أتحدث عنها كثير، لأن أشوفها هي فكرة. يعني لو تعرفين أن في شعراء يتحدثون عن قضايا زمان وكانوا في متأثرين وتغيرت أشياء كثيرة في المجتمع، فهذا الشيء الحلو. يعني ليش ما نركز في هذه القضايا؟ حتى لو أنا ما رسمت هذه الأشياء ممكن أن أنا أتأثر.
3: صحيح. أو يمكن أنت اليوم ركزت على القضايا اللي خلينا نقول العاطفية أو النفسية أو مشاكل الإنسان مع ذاته، وممكن في فنان آخر يعني يحمل على عاتقه أيضا قضية مثلا سياسية وإنسانية وغيرها. طيب هل اليوم الفنان مسؤول أن صوته يكون واضح؟
4: أنا ما أبغى أقيد الفنانات بحاجة معينة، قضية معينة، شعور معين. أنا ما أحب التقيد أبدا. أنا أحب أن الإنسان يكون حر في التعبير، سواء عن طريق الرسم أو عن أي مجالات الثانية. فكل واحد حر مدى تأثيره. يعني إذا تأثر في قضية معينة يعبر عن شعوره، إذا تأثر عن قصة معينة يعبر عن شعوره عن طريق الرسم، أو إذا تأثر عن حاجة خاصة فيه يعبر عن شعوره الخاص. في فنانين كثير كذا، فليش لا أن نحن كفريق ارتقاء ما يكون عندنا الحرية في التعبير؟ أنا ضد التقيد بالصراحة.
3: جميل. ضد التقيد، وأعتقد الفن اليوم هو اللي يعلمنا عن الحرية ومعنى الجمال، جمال الأشياء، وأنه الفن اليوم كل حاجة غير وكل حاجة غير مألوفة. وأيا ما كان تود أن تعبر عنه، فالفن هو مرتعك وملجأك. طيب إيش تقولي لكل شخص عندها اليوم موهبة فنانة كذا خلف المرسم متخبية بعيدا عن معارضكم، بعيدا عن كل ما تقومون به من مبادرات؟
4: نتمنى أن هذه الفنانة اللي تخبي مواهبها تشارك في ورش وتظهر نفسها، مهما كانت الصعوبة ومهما كانت حاسة بخوف أنها يعني تروق فنها. فأنا أقول أن لا، الفن عبارة عن أكثر من أسلوب، فممكن أن يكون أسلوبها مميز يميز شخصيتها، فليش لا أنها ما تظهر في الورش أو في المعارض؟ وهالشي ممكن يخليها تكسر قيود كثيرة فيها. فأنا أنصح كل واحدة يعني أو كل فنان ما حاب يظهر، أنصحه ويظهر ويروق فنه. ممكن هذا يفيد غير، ممكن يكون قدوة بكرة أو بعد بكرة للشخص اللي ما حاب يظهر أصلا، ما حاب يظهر أو يروق فنه.
3: جميل. يمكن هناك تجربة شخصية من ليلى اليوم، ما أدري لو أنت حابة تشاركينها، ولكن أعتقد أن اليوم وجودك ضمن فريق ارتقاء الفني غير فيك أشياء كثيرة صح؟
4: طبعا أشياء كثيرة جدا. أنا قبل ما كنت بصراحة أظهر كفنانة مثل ما الحين أنا واجه صعوبة أني أبيع لوحاتي اللي فيها إنعكاسي. أنا قبل كنت أواجه صعوبة من أني أنا أروق فني وتقول لا يمكن الناس ما بتتقبل مستواي، يمكن الناس توصل لحاجة معينة أو لازم أوصل لمستوى معين حتى أكون مثلا فنانة معروفة. بس اليوم تغيرت نظرتي، صرت أشوف أن الشخص لما يركز في مثالية أو مستوى معين ما بيوصل، لكن لما يعني يحترم ويقدر كل الأساليب الفنية ولما يتقبل مستواه الفني ويشوف أنه فعلا هالشي يميزه يعني ما يوصل لمستوى معين فبيوصل للشي اللي هو حابه.
3: جميل. إيش اللي غيرته فيك أو غير فيك فريق ارتقاء الفني النسائي؟
4: الارتقاء الفني بصراحة سقى المواهبي وغير الفنانات كانوا كثير يشجعوني كثير. الحين أنا إذا اليوم قاسة أظهر أظهر بفضلهم وبفضل تشجيعهم وبفضل أنهم معتمدين علي، فأنا أقدر هالشي وأنا أتمنى دائما أني أنا أكون عند حسن ظنهم لأنهم معتمدين علي وشايفين أنه يمكن أنا فعلا يعني أعطي حق هذا الفريق وتعب هذول البنات اليوم وأعطي يعني أوصل للناس مشاعر الفنانات.
3: وقاعد أشوف أني دعمهن وتواجدهن معاك الوقت طويل اليوم من أجل أنه يقفون إلى جانبك يدعمونك معنويا. فأنا حيي كل فنانة تشكيلية في فريق ارتقاء الفني هنا في محافظة ظفار، أحييهم على فنهم على حسهم الفني العالي اللي قادرين هم يوصلون أيضا خلال لوحاتهم. أيضا أبي أعرف ما القادم إن شاء الله مع فريق ارتقاء الفني، إيش هي مشاريعكم الجديدة؟
4: نطمح أن ننظم معارض جاية وملتقيات، مش ملتقيات، ننظم يعني ورش تحمل أفكار جديدة وأشياء تعليمية جديدة خارج عن الصندوق. نحب الأشياء المتميزة ونحب نتميز في هالأشياء طبعا. وأنا متطلعة أن نحن يعني في المستقبل يكون لنا مقر خاص بصراحة، وهذا هدف من أهدافنا.
3: جميل. إذن بإذن الله أن مقركم يرى النور، بإذن الله نرى فريق ارتقاء الفني في محافظة ظفار بفناناته الرهيبات اللي أصلا فنان معروف دائما أفكار خارج الصندوق. كذا كل أفكاركم محققة بإذن الله تعالى، وإحنا أيضا بانتظار إنجازاتكم معارضكم الحلوة برسائلها وبأفكارها أيضا الطيبة. فالفنانة التشكيلية ليلى بنت حسن الفارسية وهي عضو مجلس إدارة فريق ارتقاء الفني هنا بولاية صلالة، أشكرك على تواجدك معنا في هلا بالخريف على هذا الحوار الملهم الجميل. أيضا
4: أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة،
3: يعطيك ألف عافية ليلى. أكيد في النهاية إحنا اليوم نشكركم على متابعتكم بداية، نشكر فريق أيضا ارتقاء الفني للفنانات التشكيليات الظفاريات على تواجدهم معنا على تعاونهم معنا. نشكر ليلى لأنها ما حدثتنا فقط عن الفن وإنما أخذتنا إلى الإنسان الذي يقف خلف تلك اللوحة، إلى مخاوفها، سألتها، ذاكرتها وأحلامها. وأكيد أنا اليوم بسأل المستمعين إيش الحكاية اللي بعدك ما رسمتها ولكن تشعر بأنها تنتظر منك أنك ترسمها. شكرا لكل شخص يؤمن برسالته، شكرا لكل شخص أيضا يتابعنا ويؤمن فينا. فدروب السلامة أتمنى لكم وين ما كنتوا. هذه تحياتي أنا وفريق العمل وهلا بالخريف، ننتظركم إن شاء الله في حلقة أخرى متجددة. إلى ذلك الحين كنوا دائما في أمان الله وحفظه.
5: كل ما نسنس من الغرب يهبوا حمل الناس ما سلام،
6: ولمحت السهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة وللجبل هيبة وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة وكل خطوة تصنع حكاية.
7: خريف ظفار شي ثاني.
8: هلا بالخريف طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا.

هذا البرنامج كان برعاية البنك الأهلي شريكك في التميز. هذا البرنامج كان برعاية فورد. استعد، انطلق، فورد.

بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.

سريع مثل أواصر؟ اسمع هلا كافيه كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: النظرة الأخيرة قبل مغادرة الفندق.
2: قبل لا تسكر باب الغرفة للمرة الأخيرة وقف لحظة وانظر حوالينك وتفقد الأدراج والخزنة وخلف الأبواب. هذه العادة البسيطة راح تمنعك من نسيان الكثير من الأغراض المهمة.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دراسة حديثة جديدة تكشف أنه المدير التوكسيك يقتل 840 ألف موظف سنويا. هذه طبعا بحسب منظمة العمل الدولية، فأنها حذرت الإجهاد والمضايقات وساعات العمل الطويلة تؤدي إلى مقتل 840 ألف بعد إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية. الضغوط تحول موظفين لمضطربين عقليا، لأن الكثير من الموظفين يموتون باضطرابات عقلية بعد الإجهاد وساعات العمل الطويلة والمضايقات ونقص المكافآت وانعدام الأمان الوظيفي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت بيروت.

0: الاطفال
1: ليا صافي 16 حدو قاس الله
2: دا مش دا دي مش ميه.
3: ليش التدخل المبكر مهم لدى متلازمة داون؟ كل ما بدأنا مع الطفل وهو صغير كل ما تحسنت حياته أكثر. التدخل المبكر يشمل العلاج الطبيعي عشان نقوي عضلاتهم وحركاتهم، علاج النطق عشان نساعدهم يتكلموا بوضوح، العلاج الوظيفي عشان يعتمدوا على نفسهم في أمور حياتهم اليومية. هذا كله يساعد الطفل أن يكون مستقل ويقدر يندمج في المجتمع بشكل طبيعي وحلو.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب هلا أبقى.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنس هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة الحقيبة المدرسية الثقيلة تسبب الجنس.
2: يعتقد كثير من أولياء الأمور أن حمل الحقيبة المدرسية الثقيلة يؤدي إلى الإصابة بالجنس، والحقيقة أن الدراسات العلمية لم تثبت وجود علاقة بين حمل الحقيبة وحدوث الجنس، لكنها قد تسبب آلاماً مؤقتة في الظهر أو إجهاد للعضلات.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى

0: تنزيلات بانهوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 220

0: بعدها على البال. تسمعوها على هلا اف ام يومي الجمعة والسبت من 3 لين 4 العصر.
1: تعال تعال تعال يا بابا تعال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله. Oh my God, what a fresh morning.

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي. هلا أف أم حمل تطبيق هلا أف أم.

0: Grammys.
1: Have a nice weekend.
2: Oh, yo, hey.

على 102.8 هلا اف ام مزاجك بالعربي.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: لو بعدك من محبي ومستخدمي فيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: @HelloFM Radio on Facebook.
2: هلا اف ام راديو.
3: هلا اف ام.
1: مزاجك بالعربي.

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن القيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: الحين حسي كيف وانتي بعيدة
1: بعيدة بعيدة
0: ولا إذا مرة جهازك تعبر
2: The number you are calling is out of reach. Please try again later.
3: عفوا لا يمكن الوصول إلى المشترك المطلوب. رجاء المحاولة فيما بعد.
4: Hello. تدرين حسي كيف وانتي بعيدة؟
5: عفوا تعذر الحصول على المشترك المطلوب.
4: Hello. ولا إذا مرة جهازك تعذر؟
6: Can you hear me?
2: It's not possible to get in touch with the call subscriber. Please try later.

تدرين حسي كيف وانت بعيدة ولا اذا مره جهازك تعذر تحتار في زحمة شعور القصيدة واعجز عن التعبير مهما اعبر اخاف انك ما تكوني سعيدة ويضيق بالك ينشغل او يفكر واخاف انك لو جلستي وحيدة يصبح مزاجك في غيابي معكر هلا FM مزاجك بالعربي حسن المعشن.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن القيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت